0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فرح المخل.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمرة التعظيم. ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعد أن أنهى الحاج مناسكه وطاف وسعى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار وأدى نسكه، قد يظن البعض أن الرحلة قد انتهت وأن أعمال الحج قد انقضت، ولكن الحقيقة أن الحج يبدأ أثره بعد انتهائه. فالحج مدرسة ربانية، فهي ليست مجرد انتقال بين المشاعر ولا أداء أعمال متتابعة، يعاد فيها تشكيل القلب وتغرس فيها معاني التعظيم والخضوع والانقياد لله تعالى. ومن أعظم هذه المعاني التي يخرج بها الحاج تعظيم شعائر الله، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالحاج في إحرامه يعظم أمر الله، فيترك ما كان مباحا له امتثالا، وفي طوافه يعظم البيت، وفي سعيه يعظم الشعائر، وفي وقوفه بعرفة يعظم الموقف، وفي رميه للجمار يعظم الطاعة، حتى وإن لم يدرك كل حكمتها. إنه تعظيم يتربى عليه الحاج خطوة بخطوة حتى يصبح جزءا من قلبه وسمة من سماته. أيها الأحبة الكرام، ثم يأتي البيان الإلهي العجيب: فإنها من تقوى القلوب، ليؤكد أن التعظيم الحقيقي ليس في الصورة الظاهرة بل في القلب الذي يعظم. وكلمة التقوى تتكرر في مناسك الحج من الاستعداد بالحج حتى نهايته. فقد ترى إنسانا يؤدي الشعيرة لكن قلبه غافل، وقد ترى آخر يعظمها في قلبه فيكون أقرب إلى الله. وهنا تظهر ثمرة الحج الحقيقية. هل تغير قلبك؟ هل أصبحت ترى الطاعة عظيمة؟ هل صرت تستحي أن تعصي الله بعد أن وقفت بين يديه؟ أخي الحاج، إن كنت قد عظمت شعائر الله في حجك فلا تجعل هذا التعظيم محصورا في تلك الأيام، بل اجعله منهج حياة. عظم الصلاة كما عظمت الوقوف بعرفة، وعظم القرآن كما عظمت التلبية، وعظم أوامر الله تعالى كلها كما عظمت شعائر الحج. فإن القلب تعلم التعظيم في الحج لا يليق به أن يعود إلى الغفلة بعده. اجعل من حجك بداية جديدة يكون فيها الله تعالى أعظم ما في قلبك، وأمره أعلى في حياتك، ونهيه أهيب في نفسك. فيا رب، كما وفقتنا لتعظيم شعائرك فاجعل قلوبنا ممتلئة بتقواك، ووفقنا لتعظيم أمرك في السر والعلن، واجعلنا من أهل القلوب الحية التي تعظمك يا رب العالمين.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صد

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به:

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نرى جموع الحجيج وهي تؤدي تلك المشاعر المقدسة وتنتقل من مكان إلى آخر ومن نسك إلى آخر، فإننا بذلك يسري في قلوبنا وفي عقولنا أن هذا الدين دين عظيم، وبأن هذه العبادة لا يمكن أن تكون مجرد مظاهر فارغة من المعاني، بل هي قبل ذلك سلوك وأخلاق وقيم ينتفع بها الناس فيما بينهم. الحج فرصة لاكتشاف المعادن، معادن هذه النفوس ومدى قربها من الله عز وجل، أو مدى زيفها وابتعادها عن منهج الله سبحانه وتعالى. في الحج مع تلك الصعوبات ومع تلك الشدائد التي تعتري أيام الحج، يكتشف الإنسان ما يكون في النفوس من قيم هذه النفوس وما يكون فيها من أخلاق وما يكون عندها من مبادئ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم، ليس العبرة بالعبادة فقط، بل حسن الخلق هو من الدين أيضا. والحج هو اختبار حقيقي لهذه الأخلاق، فهنالك من يزاحمك، وهنالك من قد يخطئ عليك، بل هنالك من يؤذيك ويتسبب في الإضرار بك. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نتصرف حيال كل ذلك؟ ينبغي للإنسان أن يكون محسنا، والإحسان كما يقال هو أعلى من العدل. العدل نعم أن تأخذ حقك ممن ظلمك، ولكن الإحسان أن تعفو عمن ظلمك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فينبغي للإنسان أن يترقى

0: المشاعر ينبغي أن تكون حاضرة في نفوس أولئك الحجيج وهم يؤدون هذه العبادة، فينبغي لهذه النفوس أن تتكيف وأن تتحمل وأن تصبر على ما قد يصل إليها من إيذاء بالقول أو بالفعل. وهذا الإحسان الذي يكون من أولئك الحجيج يكون أثره أثرا بالغا في النفوس، فيشعر ذلك الإنسان المحسن بعد ذلك براحة نفسية، وينال بذلك أيضا محبة الناس، وقبل كل شيء هو ينال بذلك رضا الله عز وجل. فينبغي علينا ونحن نعايش هذه الأيام المباركة، أيام العيد السعيد، ونعايش كذلك ما يكون عليه الحجيج من أداء لهذه المناسك، وهم يتحملون في سبيل ذلك الكثير من الجهد والكثير من التعب، ويقابلون كل ما يكون من إيذاء وما يكون من ضرر بأفواه مبتسمة وقلوب راضية وألسن لا تمتد بالإيذاء للآخرين. علينا أن نستشعر كل هذه المعاني كما استشعرها أولئك الحجيج، ونحن نتبادل التهاني ونتبادل الزيارات في هذه الأيام المباركة، أيام عيد الأضحى المبارك، وأن يكون ذلك شعارنا في بقية العام وفي كل وضع من أوضاع حياتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإحسان والخير، وأن يعين إخواننا الحجيج على أداء هذه المناسك، وأن يوفقهم إلى كل طاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنثى.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: أنسيت يا أحمد؟ لا تنسى يا أحمد، وأنت كذلك يا داود، أن حديثنا موصول مع الآية المباركة الكريمة التي تحرم منع المساجد أو منع عباد الله من ذكر اسم الله في المساجد، وأن ذلك ظلم عظيم كما بينت الآية، وهي الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتذكرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: أتشرف بتلاوتها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها،

0: فقفل المساجد في غير أوقات الصلوات المعتادة لا يعتبر منعا بل يعتبر صيانة لها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يجوز إنزال العقوبات في المساجد لمستحقيها؟
0: أماكن العقوبات يجب أن تكون خارجة عن المساجد لما قد يحصل من المعاقب من صراخ أو إحداث أنجاس أو غير ذلك في المكان الذي تنزل فيه عليه العقوبة، فيجب أن تنزه المساجد عن ذلك ما وجد إلى ذلك سبيل. ولذلك فإن المساجد ما بنيت إلا للعبادة، وإن كان إنزال العقوبات في بعض الأحيان يعتبر عبادة، لكن قد يحدث ما ينافي ذلك مما يحدثه المعاقب من أحداث في المكان، فيجب أن ينزه المسجد عن ذلك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما هي الآداب التي من المفترض أن يتحلى بها المسلم عند دخوله المسجد؟
0: أولا يبدأ بخلع عليه ويدعهما خارج المسجد إن أمكن، وإن لم يمكن فليحملهما طاهرتين مستورتين. ثانيا أن يسلم، وخصوصا إذا كان هناك جمع من الناس، أما إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا يشغلهم بالتسليم، وكذلك إذا كانوا يصلون. ثالثا أن يدخل رجله اليمنى أولا. رابعا أن يقول أعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب رحمته، ثم بعد ذلك يركع ركعتين تحية للمسجد قربة لله سبحانه، لا يتقرب بهما إلى المسجد وإنما يحيي المسجد بهما، أي يتقرب بهما إلى الله تحية لله، ثم بعد ذلك يبقى هنالك ما قدر له بأن لا يشتغل بأي كلام دنيوي، وأن لا يشغل غيره بكلام يتصل بالدنيا بالذكر أو بقراءة القرآن أو بالتفكر، والتفكر من ذكر الله سبحانه، ويصلي ما قدر له، فإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك، وليقدم رجله الشمال حينما يخرج من المسجد وينصرف راشدا.
2: أستاذنا، لدي سؤال آخر فيما يباح به القيام في المسجد.
0: ما هذا السؤال يا أحمد؟
2: هل يباح لنا الاحتفال في المساجد؟
0: الاحتفال أو الاحتفالات أنواع، فإذا كان احتفال عبادة بأن يكون مثلا احتفالا بالمولد النبوي الشريف تذكيرا للناس وقراءة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ليثوبوا إلى رشدهم وليعرفوا عظمة رسولهم، فهذا من العبادة. كذلك عقد القران، عقد التزويج في المساجد أيضا من العبادة، لأن التزويج والتزوج في حد ذاته عبادة لله سبحانه، لأن الله أمر به والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، وفيه امتداد للنوع الإنساني، لكن بشرط أن لا يكون هناك تلويث للمساجد بالأطعمة والأشربة واللغط، لغط الناس وغير ذلك من فوضى. أما غير ذلك فلا يجوز، كأن يكون احتفالا مثلا بافتتاح منزل، أو أن يكون احتفالا بشيء ليس له علاقة بعبادة الله سبحانه، فإن المساجد بنيت لعبادة الله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: ووقتنا دائما يدركنا، ولكن لنا لقاء ومع هذه الآية المباركة بإذن الله تعالى غدا
2: إن شاء الله،
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.
5: أعوذ بالله.

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية كريمة يجب أن نقف حيالها وقفات لما في هذه الآية من فوائد كثيرة، ولأنها تتعلق بها أحكام كثيرة، وبالأخص في الأحداث التي أحدثها الناس في هذا العصر، عصر التقدم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي سؤال نبدأ به حلقة اليوم.
0: هات سؤالك يا أحمد.
2: هل قفل المساجد في غير أوقات الصلاة يعتبر منعا لدخول الذاكرين فيها؟
0: الواقع أن المساجد بنيت لذكر الله تعالى، وفي مقدمة ذلك الصلاة، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة،

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جمال مجتمعنا أيام العيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي جعل من رحمته لعباده مواسم تتجدد فيها الأفراح وتسمو الأرواح. ما أجمل مجتمعاتنا المسلمة أيام العيد، إذ تتجلى فيها صور مشرقة لما يحبه المولى تعالى منها، بتناغم القيم مع السلوك وظهور معاني الرحمة والتكافل أوضح من أي أيام أخرى. العيد مناسبة تطيب بها النفوس وتتجدد لحظاته مرآة عاكسة لما يحمله هذا المجتمع من أخلاق أصيلة وروابط وثيقة، وبها تظهر روح الجماعة التي تنبض محبة وتتدفق حيوية وتعج نشاطا. فها هي مظاهر الجمال متجلية، حيث اجتماع الناس على هذا الفرح المشروع تتلاقى الوجوه ببشرها وسرورها ويعلو صوت التهاني الصادقة. كل فرد في هذا العيد يشعر أنه جزء من نسيج واحد تجمعه رحاب الإيمان، وتبرز الأخلاق الإبراهيمية الكريمة، فتفتح البيوت للزائرين، وتقرب الضيافة بحب في كرم أصيل واستقبال حسن جميل. جمال المجتمع في العيد يظهر في هذه الظلال الطيبة، في حرص هذه النفوس على صلة أرحامها وزيارة أقاربها وتلمس أحوال الأهل والمعارف، فتعود الحيوية للعلاقات وتقوى الأواصر والوشائج. في أيام العيد تتلاشى لدى المخلصين ما يباعدهم عن الناس من كثير من الخلافات، فيسود التسامح ويعلو الصفح، الكل يسعى لفتح صفحة جديدة. وفي أيامه المباركة تمتد الأيادي بعطائها الخالص للمحتاجين، حرصا على إشراك الجميع في فرحة العيد وفي أضاحيه وهداياه، حبا ليبقى الجميع داخل دائرة الفرح. عيدنا بفضل الله يعزز الشعور بالعدالة الاجتماعية، ويعمق إحساسنا بالمسؤولية تجاه الآخرين. وتجلى جمال العيد أيضا في هذه العناية بالمظاهر الحسنة والنظافة والزينة واللباس الجميل، تعبيرا عن عمق الفرح بنعمة العيد، تجسيدا للذوق الراقي الذي يوازن بين إظهار البهجة والتزام الاعتدال.

0: في العيد أشرقت النفوس تجددا، والذكر عطر في الرحاب ترددا. فاهنأ بيوم بالقبول متوج، واهته بشكر للذي قد أسعدا. وصل الأحبة داعيا ومهنئا، وافرح بمن يأتي إليك مؤيدا. فهيا بنا لله ربنا إلى إظهار بهجتنا في مجتمع حي بقيمه، متماسك بروابطه، يجعل أهله من مناسباته محطات لتعزيز الخير وترسيخ أجمل المعاني.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمنون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه

هم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم.

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون

وَسَعَهُ ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها

ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه

وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون

غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.

من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

الفسق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة سلطنة عمان. نبقى الآن مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بعنوان عيد الأضحى والاعتناء بالناشئة، للدكتور صالح بن ناصر الخروصي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لله سبحانه وتعالى على عباده نعما عظيمة لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى، ومن هذه النعم التي أنعم الله بها على عباده نعمة تعود عليهم عاما بعد عام، يفرحون فيه ويبتهجون فيه ويذكرون الله تعالى فيه، يكبرون ويهللون فرحا بمقدم هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. حق للمؤمنين أن يفرحوا بما أنعم الله به عليهم. وفي هذه الأيام التي نستقبل فيها هذا العيد البهيج، هذا العيد البهي، هذا العيد الذي اتجه فيه جمع غفير من المسلمين إلى بيت الله الحرام ليؤدوا فيه المشاعر العظام، عيد الأضحى، عيد الأضحى المبارك الذي فيه ما فيه من الشعائر العظيمة. فصلاة العيد التي يستعد لها المسلم، يستعد لها بالغسل والطيب وحسن الملبس، يخرج لها رافعا صوته بالتكبير، متجها لأداء ركعتي العيد والاستماع إلى خطبة الخطيب، يلقى في ذلك المصلى الأحبة، يلقى فيه الإخوة، يهنئهم ويهنئونه، يبتهجون. في هذا اليوم، يوم عيد الأضحى، يضحي فيه الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، مجتهدا بأن يراعي في الأضاحي الأوصاف التي حدها الشرع الحنيف، فلا تكون عوراء بين عورها، ولا تكون مريضة بين مرضها، ولا تكون عرجاء بين ضلعها. وبعد أن يضحي هذه الأضاحي يسعى لأن يقتدي ويلتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. هذه الشعائر العظام التي يأتيها المسلم في هذا اليوم البهيج، هذا اليوم البهي، يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما أحوج المسلم في كل زمان عامة وفي هذه الأزمنة خاصة لأن يظهر بهاء هذا اليوم، وأن يظهر عظمة هذا اليوم، وأن يظهر جمال هذا اليوم. فقد كثرت فيه الملهيات وانتشرت فيه العوالم الافتراضية تدعو فيه الناشئة إلى الانعزال عن العالم الحقيقي، تسحب فيه الناشئة عن العالم الواقعي إلى عالم افتراضي، عالم يعيش فيه الناشئة عزلة عن إخوتهم، عزلة عن أرحامهم، عزلة عن أصحابهم، يبتعدون عن أداء هذه المشاعر العظام حق الأداء، لا يعيشون أجواءها كما هو معتاد لأن يعيشها الناس، لا يؤدون ما فيه من بهجة وصلة للأرحام وإدخال سرور على الناس على النحو الذي اعتاده الناس من قبل، لما في هذه العوالم الافتراضية من جذب لهم إلى عزلة وانقطاع عن هذا العالم الذي اعتاده الناس. لذا كان جديرا بنا أن نعتني بالناشئة ونظهر لهم بهاء هذا اليوم وجمال هذا اليوم وعظمة هذا اليوم، نكشفه لهم بالاستعداد لاستقباله، الاستعداد بتجهيز اللبس الجميل واللبس الجديد، نستقبله بتجهيز الأضاحي لهذا اليوم، نستقبله بتجهيز الدور لاستقبال الزائرين أو لزيارة من نرغب في زيارتهم. إظهار هذا الاستعداد للناشئة والأبناء يدعوهم إلى الإحساس بأمر هام يقدم عليهم، أمر فيه سرور، أمر فيه بهاء، فيه انشراح للنفس. ويمكن أيضا أن نغرس هذا الأمر فيهم بترديد تكبيرات العيد وإسماعهم إياها باستمرار، حتى تنغرس هذه التكبيرات الرائعة، هذه التكبيرات البهية في نفوسهم، يستحضرون بذلك جمال هذا اليوم بالاستماع إلى هذه التكبيرات. ولا ننسى أيضا في هذا العيد، عيد الأضحى، بأن نربط نفوس أبنائنا ببيت الله الحرام، البيت الذي يتجه إليه الحجاج من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف ألوانهم وأجناسهم، كلهم يرتدون لباسا واحدا، يؤدون مناسكا واحدة، يتجهون اتجاها واحد. نقف مع أبنائنا لبيان أخبار هؤلاء الحجاج، بل ويمكن استغلال هذه الفرصة أكثر إن كان أحد الأقارب قد اتجه إلى بيت الله الحرام ليؤدي هذه المناسك، فيسأل عن أخباره ويخبر أبناءه بأحوال هذا القريب، ثم إن عاد من حجه اتجه إلى زيارته مع أبنائه، فترتبط نفوسهم ببيت الله الحرام. ومن وجوه غرس عظمة هذا اليوم في نفوس أبنائنا أن نخرج بهم إلى مصلى العيد، نخرج بهم في لباس جديد، نخرج بهم إلى مصلى العيد وقد تطيبوا بأحسن ما لديهم من الطيب، نخرج بهم إلى مصلى العيد بتكبيرات تنشرح لها النفوس، نخرج بهم إلى مصلى العيد وهم في لهفة للقاء إخوتهم ولقاء أصحابهم ولقاء أقاربهم في هذا المصلى، حتى يؤدوا صلاة واحدة معا ثم يتبادلوا التهاني بعد أداء الصلاة. ونغرس أيضا عظمة هذا اليوم في نفوس أبنائنا بأن نخرج بهم لصلة الأرحام. كم من رحم لا نلقاه مدة طويلة إلا في هذه المناسبات، فكيف نفوت هذه الفرصة على أنفسنا وأبنائنا بأن نلتقي بهم؟ كيف نفوت هذه اللقاءات الرائعة؟ كيف نفوت هذه التجمعات التي تزيد صلة الأرحام بعضهم ببعض؟ نخرج بأبنائنا لزيارة أرحامنا، نزور فلانا ونزور فلانا، نعرفهم بهم إن كانوا لا يعرفونهم، نذكرهم بمن لقوهم فنسوهم، فإن كانوا لا يعرفونهم عرفناهم بهم. نغرس عظمة هذا اليوم في نفوس أبنائنا ببيان تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي التي نضحي بها. نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حثنا على أن نحتفظ بشيء من تلكم الأضاحي لأنفسنا، ألا ننسى إخوتنا الذين لم يكن لهم نصيب من هذه الأضاحي، إذ قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وختاما، نغرس عظمة هذا اليوم في نفوس أبنائنا بالهدايا التي تقدم لهم، بأعطيات تتوق أنفسهم إلى أن يحصلوا عليها، فتجدهم يترقبون هذا اليوم، يترقبون هذا المشهد، يترقبون هذا اللقاء للسرور والبهجة التي تدخل في نفوسهم. كل هذه الأمور نسعى بها لأن نخرج أبناءنا من العزلة إلى اللقاء، إلى الجمع، إلى المصافحة، إلى الجلوس مع الأرحام والأقارب والأصحاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد سنوات عديدة وسنوات مديدة، وكل عام والجميع بخير.
1: كنا مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للدكتور صالح بن ناصر الخروصي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 80 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقفنا عند الجار والمجرور من بيوتكم، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بيوت اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور من بيوتكم في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة سكنا، وجاز أن تأتي الحال من النكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن تكون بل جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله. فالجار والمجرور من بيوتكم في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بيوتكم أو كان من بيوتكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. سكنا مفعول به أول للفعل جعل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقد تقدم أن الفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير، فهو من أخوات ظن، وبذلك يكون متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول به الثاني هو الجار والمجرور لكم. ويجوز في جعل أن يكون بمعنى خلق، وعلى هذا يكون الفعل جعل متعديا إلى مفعول به واحد وهو سكنا، وعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور لكم حالا من كلمة سكنا، ويكون الجار والمجرور من بيوتكم حالا ثانية من كلمة سكنا، وجاز أن يكون اللام متعلقا بالفعل جعل والمعنى خلق لكم، ولذلك نلاحظ على هذا الوجه أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. والجملة الفعلية جعل لكم من بيوتكم سكنا في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الله، والجملة الاسمية والله جعل لكم من بيوتكم سكنا يجوز أن تكون معطوفة على جملة قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، ويجوز أن تكون هذه الجملة جملة استئنافية فهي على هذا الوجه جملة لا محل لها من الإعراب أيضا. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جعل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير فيكون متعديا إلى مفعولين، ويجوز أن يكون بمعنى خلق فيكون متعديا إلى مفعول به واحد. نعربه ابتداء على أنه بمعنى صير فيكون متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به للفعل جعل. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، لأن الجار والمجرور لكم أو لأن المفعول به الثاني لجعل هو خبر أصلا أي من حيث الأصل، ولذلك يبقى يأخذ أحكام الخبر وإن انتقل من كونه خبرا حالا إلى كونه خبرا أصلا. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم أي البيوت، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، وقد تقدم أن الجار والمجرور لكم هو خبر من حيث الأصل. من جلود الأنعام جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، جلود اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الأنعام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من جلود الأنعام في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة بيوتا، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن ذلك المتقدم متعين أنه حال لأن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من جلود الأنعام أو كانت من جلود الأنعام، والمراد بذلك البيوت، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. بيوتا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا جعلنا جعل بمعنى خلق كان متعديا إلى مفعول به واحد وهو بيوتا. وعلى هذا فالجار والمجرور لكم في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة بيوتا، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. فمن تلك المواضع الحال. وجاز في حرف الجر وهو اللام أن يكون متعلقا بالفعل جعل، جعل لكم أي خلق لكم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. والجملة الفعلية جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا معطوفة على الجملة الفعلية جعل لكم من بيوتكم سكنا، فهي في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. تستخفونها يوم ظعنكم، جملة واقعة بعد كلمة بيوتا، وكلمة بيوتا نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، فهذه الجملة إذن صفة لكلمة بيوتا، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تستخفونها، تستخفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يوم ظعنكم، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ظعن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وظرف الزمان يوم ظعنكم لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار، والظرف كالمجرور في جميع ما مضى بلا تفاضل بينهما. والظرف يوم متعلق بالفعل تستخفون، تستخفونها يوم ظعنكم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم والفعل تستخفون، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم متعلق بالفعل تستخفون. والجملة الفعلية تستخفونها يوم ظعنكم في محل نصب صفة لكلمة بيوتا لأن الصفة تتبع الموصوف. ويوم إقامتكم ظرف عطف على ظرف، وتفصيل الإعراب يكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعة الشريعة، ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة، لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بعد أيام عامرة بالطاعة قضاها الحاج بين التلبية والطواف والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار، تأتي هذه الآية الكريمة لتظهر جانبا عظيما من جمال هذا الدين، وهو سعة الشريعة ويسرها ورحمة الله تعالى بعباده. فقد خير الله تعالى الحاج بعد انتهاء أعمال منى بين التعجل والتأخر، فجعل له فسحة في الاختيار ورحمة في التكليف. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وتمنح الآية الحاج رخصة في اختيار موعد مغادرة منى بعد الانتهاء من رمي الجمرات، فكلا الخيارين جائز ولا حرج فيه. وفي هذه الآية المباركة لطائف وأحكام، منها أولا التعجل في يومين، وهو مغادرة مشعر منى في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرات. ثانيا شرط التعجل أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، بعد زوال الشمس، وأن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو في منى لزمه البقاء إلى اليوم التالي ولا يجوز له التعجل. ثالثا التأخر، وهو البقاء في منى إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ورمي الجمرات فيه. رابعا قوله تعالى فلا إثم عليه، أي لا إثم على المتعجل ولا على المتأخر، فكلا الأمرين مباح، والتخيير هنا مبني على التقوى، فقد قال سبحانه لمن اتقى، أي لمن اتقى الله في حجه واجتنب المحظورات وأدى النسك كما أمر. ومن لطائف هذه الآية الكريمة أن طرح الإثم عن المتعجل والمتأخر فيه نهي عن أن يؤثم أحد الفريقين الآخر، فلا يقول المتعجل للمتأخر أنت آثم، ولا يقول المتأخر للمتعجل أنت آثم، بل كلاهما في سعة من أمر الله، وهذا من رحمة الشريعة وسعة هذا الدين العظيم. أيها الأحبة الكرام، وهذه خاتمة مسك لموسم الحج العظيم، تظهر فيها رحمة الشريعة وسعتها ويسرها، فليس المقصود التضييق بل التيسير، وليس المطلوب المشقة بل القبول. وفي هذا درس عظيم، أن الدين قائم على اليسر لا على العسر، وقد قال ربنا جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن لنتأمل ختام هذه الآية المباركة، فقال سبحانه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالآية لا تقف عند ظاهر الأعمال، بل تنقل القلوب إلى المقصد الأعظم من الحج وهو التقوى. فالعبرة ليس في التعجل أو التأخر، ولا في كثرة الحركة بين المشاعر، وإنما العبرة بما أورثه الحج في القلب من خشية الله تعالى وتقواه. ولذلك ربط الله تعالى في أوائل آيات الحج بين الزاد والتقوى، فقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم ختم آيات المناسك بالأمر بالتقوى أيضا، وكأن الحج رحلة تبدأ بالتقوى وتنتهي بالتقوى. فكل طواف وكل سعي وكل وقوف بعرفة وكل مبيت ورمي وذكر ودعاء إنما يراد منه أن يخرج الحاج بقلب أنقى ونفس أقرب إلى الله تعالى وحياة أصدق استقامة بعد الحج. وهذا لا يتأتى إلا بكثرة الذكر وإخلاص العبودية لله تعالى. وكأن المعنى كذلك: كما حططنا عنك الذنوب وغفرنا لك الزلات فاحفظ هذا النقاء بالتقوى ولا تفسد ما بنيته بالطاعة بعد رجوعك. ولهذا جاء التوجيه الإلهي بالتقوى عقب الفراغ من المناسك، خشية أن يعود العبد إلى ما كان عليه قبل الحج من غفلة أو تقصير. فالتقوى ليست حالا مؤقتة يعيشها الحاج في المشاعر فحسب، بل هي رفيقة المؤمن في أقواله وأعماله وسائر شأنه، فهي أعظم ثمار الحج. ثم قال سبحانه: واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي هذه الآية الكريمة فيه تذكير عظيم بالحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكما اجتمع الحجيج في صعيد واحد مجردين من الزينة والمظاهر، فإن الناس سيحشرون يوم القيامة لا يملكون إلا أعمالهم. وفي هذه الآية الكريمة أيضا فتح لباب الرجاء، فالحاج الذي أتعب بدنه وأنفق ماله وتحمل المشقة في سبيل الله يتطلع إلى يوم يلقى فيه ربه ويرجو ثواب عمله وقبول نسكه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخي الحاج، إذا قضيت مناسكك فلا يكن آخر عهدك بالحج انقطاعا عن الله، بل اجعل هذه الرحلة بداية حياة جديدة يكثر فيها ذكرك ويعظم فيها رجاؤك وتحسن فيها صلتك بربك. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يرزقنا التقوى في السر والعلانية والثبات بعد الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: نعم. طيب، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إيش يعمل في يوم الحادي عشر؟ عرفنا الأعمال التي قام بها في اليوم العاشر. على معنا الآن الحادي عشر، عرفتم أن الأيام هذيك يوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر، على يوم القر، ويوم النفل الأول. ماذا يفعل في اليوم الحادي عشر وما يفعل في اليوم الثاني عشر؟ فولو. نعم،
3: يرمي الجمار الثلاث.
0: يرمي الجمار الثلاث. نعم، متى رمي الجمار الثلاث؟
3: بعد زوال الشمس.
0: بعد زوال الشمس. يعني شوف، عندما رميت جمرة عقبة بالأمس رميتها قبل الزوال، هكذا. لكن هذه الجمرات الثلاث وقتها محدود، ابتداء من متى؟
3: من
0: زوال الشمس. بعد الزوال رميها، بعد زوال الشمس ترمي كم جمرة؟ ثلاث جمرات. تبدأ بالأولى في أي جهة؟ شرقية. تبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم جمرة العقبة التي رميتها بالأمس، يعني جمرة العقبة التي رميتها بالأمس ترميها آخر العقبة. ترمي الجمرة الأولى، نعم، ثم ترمي جمرة الثانية، ثم ترمي جمرة العقبة الأخيرة. طيب، إيش يشرع هنا؟ يشرع عندما ترمي كم؟ سبع حصيات. عند كل حصاه تكبر تكبيرة حتى إيش؟ حتى تنهي سبع حصيات، وبعد ذلك تتقدم وتقف وأنت مستقبل القبلة وتدعو بما تيسر. وقف هنا، وقف. زين، ثم تذهب إلى الجمرة الثانية قبل الوسطى وترميها أيضا بكم؟ بسبع حصيات، تكبر عند كل حصاة تكبيرة. وبعد الفراغ من رمي الجمرة الثانية من قبل الوسطى تتقدم وتقف وأنت مستقبل القبلة وتدعو. ثم بعد ذلك تأتي جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، تكبر عند كل حصاة تكبيرة. طيب، فإذا فرغت من رميها اذهب. هل تقف بعد ذلك؟ لا، لا تقف. تقف بعد إيش؟ بعد أن ترمي الجمرة الأولى وبعد أن ترمي الجمرة الثانية. أما إذا رميت الجمرة الثالثة جمرة العقبة عندما تقف ترجع تذهب إلى مكانك. واضحته؟
2: شوف،
0: في اليوم الثاني عشر أيضا، في اليوم الثاني عشر هو أيضا بعد الزوال ترمي الجمرات الثلاث زين كما تقدم سابقا. هل تقف في هذا اليوم بعد أن ترمي الجمرة الأولى؟ نعم. وبعد الجمرة الثانية؟ نعم. وبعد الجمرة الثالثة؟
3: لا.
0: طيب، انتبهوا. طيب، فإذا أردت مثلا النفر، يعني تخرج النفر الأول، يعني بعد أن ترمي جمرة العقبة، بعد أن ترمي جمرة العقبة في اليوم الثاني عشر، تذهب

0: حينئذ لابد من مبيت ليلة 13 وانتظار حتى تزول الشمس وترمي لجمار في اليوم 13. وإذا أردت أن تتأخر على كل حال تأخر وارمي الجمار الثلاثة أيضا في اليوم 13 كما تقدم، ثم أن تذهب إلى مكة. نعم. هنا السؤال، هل يجوز ترمي وأنت راكب؟ الجواب نعم، وجائز ترمي وأنت راكب، وجائز ينوب فيه النائب إن كان من ضرورة قد نابا، فإنه في فعله أصاب. إذا كان إنسان مريض لا يستطيع الرمي، مثل أعمى لا يستطيع الرمي، حيث ممكن ينيب غيره. طيب. وهنا سؤال، وأنت تنوب عن غيرك وتريد أن ترمي عن نفسك، إذا ذهبت في اليوم 11 أو في اليوم 12 أو في اليوم 13، هل ترمي عن نفسك الجمرات الثلاث ثم تعود وترمي عن من تنوب عنه ثلاث جمرات مرة أخرى، ولا ترمي الجمرة الأولى عن نفسك ثم ترميها بالنيابة عن غيرك، وعندما تأتي الجمرة الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها نيابة عن غيرك، ثم تأتي الجمرة العقبة ترميها عن نفسك ثم ترمي النيابة عن غيرك؟ الأحسن والأولى خروجا عن خلاف أن ترمي الجمرات الثلاث عن نفسك، الإنسان ما ينوب الحج عن غيره حتى إيش؟ حتى يحج عن نفسه. فهنا رمي الجمار الثلاث أنت ارميها قبل عن نفسك بالتوالي بالترتيب، ثم بعد ذلك ترجع إلى الجمار الأولى وترميها عن غيرك، ثم الوسطى، ثم جمار العقبة. طيب، هل من قائل بأنه لا بأس أن ترمي الجمار الأولى عن نفسك ثم نيابة عن غيره؟ يستوي؟ بعض العلماء يقول لا بأس، ثم تأتي الجمرة الثانية هي الجمرة الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك، ثم تأتي الجمرة العقبة وترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك. بعض العلماء يقول لا بأس بذلك. هل أوجه لك هذا السؤال مرة ثانية؟ لو مثلا واحد عبد الله، لو واحد مثلا مريض قال لك أنت عندما تذهب ترمي الجمرة الثلاث ارمي عني، أنا ما أستطيع أرمي، بس واحد فقط يعني، عندما تأتي الجمرات كيف تفعل؟
1: خروجا عن الخلاف أن أرمي العقبات الثلاث،
0: الجمرات الثلاث
1: لنفسي ثم عن غيري،
0: ترجع مرة ثانية.
1: نعم،
0: يعني بعد أن ترمي جمرة عقبة ترجع إلى الجمرة الأولى وترميها عن غيرك.
1: نعم،
0: ثم الثانية ثم الثالثة. طيب، هل من قائل بأنه ليس عليك بأس إذا رميت الجمرة الأولى عن نفسك ثم عن غيرك؟
1: نعم،
0: ثم ترمي الجمرة الثانية عن نفسك ثم عن غيرك، ثم جمرة العقبة عن نفسك ثم عن غيرك، هل يقول بها القول؟
1: نعم.
0: نعم، لا بأس عليه. وإذا أردت أن تقع الخلاف ماذا تفعل؟ ترمي الجمرة الثالثة عن نفسك ثم ترميها عن غيرك. واضحة؟
1: نعم.
0: وجائز ترمي وأنت راكب، وجائز ينوب فيه النائب إن كان من ضرورتها، إن كان من ضرورة قد نابا فإنه في فعله أصاب. بعض الناس يتبعون الراحة يستطيعون الرمي، ومع هذا كونهم مثل بعضهم نائبين عن غيرهم في الحج، يعني يأتون المستأجرين الحجة وعندما في أيام الجمرات ينيبون غيرهم في الرمي وهم يستطيعون، لا، ما دام يستطيع الإنسان يرمي بنفسه ما ينيب غيره. واضحة؟ طيب، انتهت هذه الأيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب أسعد،
1: نعم،
0: أنت في اليوم 12 إذا أردت مثلا إذا أردت أن تتعجل تذهب إلى مكة، متى تذهب؟
2: قبل غروب الشمس.
0: قبل غروب الشمس، أحسن. طيب، لو غربت عليك الشمس فأنت في ميناء، هي عليك إيش؟ عليك المبيت هناك والانتظار حتى تزول الشمس وترمي الجمرة الثلاث في اليوم 13، تكون تأخر. فمن تعجل في يومين ولا إثم عليه ومن تأخر ولا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب، تذهب بعد ذلك لين إلى مكة، نعم، وتبقى بها ما بدا لك. نعم،
3: الحجر الذي يرمي به من أين يأخذ؟
0: يلتقطه من الحرم، ما يكون من الحل. بعض العلماء يستحب يكون التقاطه من المزدلفة، وحجر السبعين هي

0: لأن مثل حصل الخلفي يقدر أن صغير ما يكون كبير مثل النواة مثل شوف النبق يعني صغير ما يكون كبير. الحاصل تأتي به من أي مكان من الحال، لكن ما ممكن تأتي به من الحل، تأتي به من حرام، كان من مزدلفة ولا من غير مزدلفة. هذا طيب، تذهب بعد ذلك إلى أين؟ تعجلت أو تأخرت إلى أين تذهب؟
1: إلى مكة.
0: إلى مكة وتبقى بها، تبقى بمكة يعني ما بدأ لك زين. ثم بعد ذلك لم يبقى عليك إلا إيش؟ إدارة الرحيل، إدارة الانصراف، لم يبقى عليك إلا الوداع بالبيت. واضحة؟ وبتمام هذه الأشياء يتم باب الحج بالاستقصاء، لكن عليك أن تودع عنا البيت. وبتمام هذه الأشياء يتم حجه على السفاهي، لكن عليه أن يودع عنا للبيت مهما شاء يرحلنا. كيف؟ يطوف سبعا ويصلينا عند المقام ثم يدعونا حتى يكون البيت أدنى عهده، ولا يبع أو يشتري من بعده. وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، وتارك الوداع عمدا يذبح كفارة تجبره وتصلحه، وما على تاركه بعذر كحائض أو مرض من جبري. هذا الوداع، طواف الوداع، من إذا إذا إذا أراد الانصراف من مكة إلى أهله بماذا يؤمر؟ يؤمر بأن يودع البيت بسبعة أشواط بالطواف. عرفتم حديث ابن عباس؟ فرق ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حديث آخر: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأراد الانصراف يؤمر بأن يطوف، مو يسمى الطواف؟ طواف الوداع، ويسمى أيضا طواف الصدر. نعم، تطوف سبعة أشواط كما تقدم زين، تصلي ركعتين، ثم بعد ذلك تأتي مثلا تدعو بما تيسر، يعني تأتي الملتزم وتدعو بما تيسر وأنت حزين على فراق البيت. واضحة؟ طيب، من ترك الوداع هل عليه شيء؟ يقول إذا أردت أن تودع البيت تكون مستعد، ما عندك شيء أعمال، تخرج من بعد الطواف تركب راحلتك تذهب، لا تبيع ولا تشتري ولا أي عمل من أعماله، حتى يكون البيت أدنى عهده ولا يبيع أو يشتري من بعده. قال الشيخ: وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قال شرب. من شدد بعض العلماء حتى قال لو من شرب ماء بعد الطواف فعليه دم. هذا ومن بعد الطواف يشرب ماء دم يلزمه لا تشربه. عند الشيخ مقال إنه وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، يشير إلى ما ذكره الشيخ الصائغ في ألبوزته. إيش قال؟ هذا هذا ومن بعد الوداع يشرب ماء دم يلزمه لا تشربه. طيب، إذا إذا إذا إذا ترك الوداع متعمدا من غير عذر شرعي فعليه عليه دم، وتارك الوداع عمدا يذبحه كفارة تكبره وتصلحه. طيب، الحائض هل عليها أن تطوف طواف الوداع؟ ما عليها، لأن الطواف لابد يكون طهارة، والحائض ولكن الحائض ما تكون طاهرة، والطواف يكون في المسجد والحائض ما تدخل المسجد. طيب، إيش الدليل على أن الحائض ما عليها؟ حديث ابن عباس، مقام ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت زين إلا أنه خفف عن الحائض. هل هناك حديث آخر؟ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحابسة نهي، فقيل إنها أفاضت، فإنها قد أفاضت، قال فلا إذن. لم يبق معها إلا إيش؟ إلا طواف الوداع، ما عليها تخرج بس. واضحة؟ نعم. تذهب وأنت حزين على فراق البيت. طيب، حيث الوقت انتهى. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم، ألهمنا الله وإياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

بسم الله الرحمن الرحيم، 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. سلطنة عمان تواصل احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك وسط مظاهر وعادات اجتماعية متنوعة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. استشهاد 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، وحماس تؤكد مقتل قائد جناحها العسكري. وإسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. تواصل سلطنة عمان احتفالاتها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتشهد عدد من الولايات إقامة احتفالات متنوعة بين الفنون التقليدية وعرضة الخيل والهجن والفعاليات التراثية والثقافية، فيما يحرص المواطنون والمقيمون على زيارة الأقارب والأهل وتبادل التهاني والتبريكات وإعداد الوجبات العمانية التقليدية. ويتميز عيد الأضحى المبارك في سلطنة عمان بمظاهر احتفالية وعادات اجتماعية عريقة تعبر عن الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة السعيدة. وشهدت ولاية صحار احتفالا بمناسبة عيد الأضحى المبارك تضمن عروضا للألعاب النارية أضاءت سماء الولاية وسط أجواء من الفرح والبهجة. وشكلت الألعاب النارية لوحة جمالية استقطبت الحضور الذين حرصوا على توثيق هذه اللحظات الاحتفالية والتي جسدت القيم الاجتماعية والتراثية التي يتميز بها المجتمع العماني. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج برمي الجمرات الثلاث بمشعر منى في أول أيام التشريق الثلاث، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى. أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي سماع أصوات انفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعية الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف قاعدة جوية أمريكية، قال إنها انطلقت منها الضربة التي استهدفت نقطة قرب مطار بندر عباس فجر اليوم باستخدام مقذوفات جوية. وأوضح البيان أن الهجوم جاء ردا مباشرا على الاعتداء الأمريكي قرب بندر عباس، وأكد أن الطرف المنفذ للهجوم يتحمل مسؤولية جميع العواقب المترتبة على هذا التصعيد. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين من ضمنهم عدد من الأطفال في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات استهدفت عنصرين من حركة حماس في شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق أكدت حماس أن غارات جوية إسرائيلية نفذت في وقت سابق أيضا وأسفرت عن مقتل قيادي بارز في الحركة. هذا ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا شبه يومي. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى نحو 3270 قتيلا و 9840 جريحا. ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التصعيد والغارات الإسرائيلية المتواصلة على عدد من المناطق اللبنانية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في أعداد الضحايا والجرحى وسط مطالبات محلية ودولية بوقف الاعتداءات وحماية المدنيين.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار الضربات التي تستهدف البنية الأساسية لحزب الله في لبنان. ونقلت مصادر إعلامية صباح اليوم أن الجيش الإسرائيلي بدأ في توجيه ضربات إلى البنية الأساسية لحزب الله في صور جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خططا لتنفيذ ضربات مضادة إضافية في عمق الأراضي الروسية، وذلك عقب محادثات مع القيادة العسكرية الأوكرانية. وردت روسيا بالتهديد بشن ضربات انتقامية ضد ما تصفه بمراكز صنع القرار في كييف، وهو تعبير يفهم عادة على أنه يشير إلى منشآت القيادة العسكرية. قررت السلطات الأوغندية إغلاق حدودها مع الكونغو الديمقراطية في ظل تزايد الإصابات بسلالة نادرة من فيروس إيبولا في الكونغو وظهور حالات إصابة جديدة داخل أوغندا. وجاء القرار بعد ارتفاع عدد العاملين في القطاع الصحي الذين تعرضوا للفيروس إثر تعاملهم مع مرضى قدموا من الكونغو قبل الإعلان عن تفشي المرض في 15 من مايو الجاري. وكانت حصيلة ضحايا تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد ارتفعت إلى أكثر من 200 حالة وفاة، من بين 867 حالة إصابة مشتبه بها. الخبر الأخير في هذه النشرة: قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدافه لقاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي بالقرب من مطار بندر عباس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولار لتصل إلى 97.08 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولار لتبلغ 91.99 دولار للبرميل. وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام هبطت 2,800,000 برميل الأسبوع الماضي، متراجعة للأسبوع السادس على التوالي. وأكد محللون اقتصاديون أن إمدادات النفط لا تزال محدودة ولم يتم بعد حل نقاط الخلاف الرئيسية. ختام النشرة مستمعين، تذكير بالعناوين: سلطنة عمان تواصل احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك وسط مظاهر وعادات اجتماعية متنوعة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. استشهاد 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، وحماس تؤكد مقتل قائد جناحها العسكري. وإسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ نهيل بن راشد النعيمي.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: أنسيت يا أحمد؟ لا تنسى يا أحمد، وأنت كذلك يا داود، أن حديثنا موصول مع الآية المباركة الكريمة التي تحرم منع المساجد أو منع عباد الله من ذكر اسم الله في المساجد، وأن ذلك ظلم عظيم كما بينت الآية، وهي الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتذكرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: أتشرف بتلاوتها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها،

0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية كريمة يجب أن نقف حيالها وقفات لما في هذه الآية من فوائد كثيرة، ولأنها تتعلق بها أحكام كثيرة، وبالأخص في الأحداث التي أحدثها الناس في هذا العصر، عصر التقدم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي سؤال نبدأ به حلقة اليوم.
0: هات سؤالك يا أحمد.
2: هل قفل المساجد في غير أوقات الصلاة يعتبر منعا لدخول الذاكرين فيها؟
0: الواقع أن المساجد بنيت لذكر الله تعالى، وفي مقدمة ذلك الصلاة، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، والمساجد والحمد لله كثيرة. فإذا خيف من العبث فيها وخيف الإضرار بها في غير أوقات الصلوات المعتادة، فغلقها لا يعتبر منعا محرما، فتغلق أبواب المساجد في وجه العابثين كالصبيان والمجانين والنائمين المسافرين الذين يجدون الأماكن ليناموا، وغير ذلك ممن لا خلاق لهم كالسكارى وغيرهم. فقفل المساجد في غير أوقات الصلوات المعتادة لا يعتبر منعا، بل يعتبر صيانة لها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يجوز إنزال العقوبات في المساجد لمستحقيها؟
0: أماكن العقوبات يجب أن تكون خارجة عن المساجد لما قد يحصل من المعاقب من صراخ أو إحداث أنجاس أو غير ذلك في المكان الذي تنزل فيه عليه العقوبة، فيجب أن تنزه المساجد عن ذلك ما وجد إلى ذلك سبيل. ولذلك فإن المساجد ما بنيت إلا للعبادة، وإن كان إنزال العقوبات في بعض الأحيان يعتبر عبادة، لكن قد يحدث ما ينافي ذلك مما يحدثه المعاقب من أحداث في المكان، فيجب أن ينزه المسجد عن ذلك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما هي الآداب التي من المفترض أن يتحلى بها المسلم عند دخوله المسجد؟
0: أولا يبدأ بخلع عليه ويدعهما خارج المسجد إن أمكن، وإن لم يمكن فليحملهما طاهرتين مستورتين. ثانيا أن يسلم، وخصوصا إذا كان هناك جمع من الناس، أما إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا يشغلهم بالتسليم، وكذلك إذا كانوا يصلون. ثالثا أن يدخل رجله اليمنى أولا. رابعا أن يقول أعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب رحمته، ثم بعد ذلك يركع ركعتين تحية للمسجد قربة لله سبحانه، لا يتقرب بهما إلى المسجد، وإنما يحيي المسجد بهما، أي يتقرب بهما إلى الله تحية لله. ثم بعد ذلك يبقى هنالك ما قدر له بأن لا يشتغل بأي كلام دنيوي، وأن لا يشغل غيره بكلام يتصل بالدنيا، بالذكر أو بقراءة القرآن أو بالتفكر، والتفكر من ذكر الله سبحانه، ويصلي ما قدر له. فإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك، وليقدم رجله الشمال حينما يخرج من المسجد وينصرف راشدا.
2: أستاذنا، لدي سؤال آخر فيما يباح به القيام في المسجد.
0: ما هذا السؤال يا أحمد؟
2: هل يباح لنا الاحتفال في المساجد؟
0: الاحتفال أو الاحتفالات أنواع، فإذا كان احتفال عبادة بأن يكون مثلا احتفالا بالمولد النبوي الشريف تذكيرا للناس وقراءة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ليثوبوا إلى رشدهم وليعرفوا عظمة رسولهم، فهذا من العبادة. كذلك عقد القران، عقد التزويج في المساجد أيضا من العبادة، لأن التزويج والتزوج في حد ذاته عبادة لله سبحانه، لأن الله أمر به والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، وفيه امتداد للنوع الإنساني، لكن بشرط أن لا يكون هناك تلويث للمساجد بالأطعمة والأشربة واللغط، لغط الناس وغير ذلك من فوضى. أما غير ذلك فلا يجوز، كأن يكون احتفالا مثلا بافتتاح منزل، أو أن يكون احتفالا بشيء ليس له علاقة بعبادة الله سبحانه، فإن المساجد بنيت لعبادة الله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: ووقتنا دائما يدركنا، ولكن لنا لقاء ومع هذه الآية المباركة بإذن الله تعالى غدا
2: إن شاء الله،
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: الحد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
2: آمين.
0: اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
0: بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: حضرتم؟
2: نعم.
0: نعم. طيب، فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إيش يعمل في يوم الحادي عشر؟ عرفنا الأعمال التي قام بها في اليوم العاشر. على معنا الآن الحادي عشر، عرفتم أن الأيام هذيك يوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر، على يوم القر، ويوم النفل الأول. ماذا يفعل في اليوم الحادي عشر وما يفعل في اليوم الثاني عشر؟ فولو. نعم،
3: يرمي
0: الجمار الثلاث. نعم، متى رمي الجمار الثلاث؟
3: بعد زوال الشمس.
0: بعد زوال الشمس. يعني شوف، عندما رميت جمرة عقبة بالأمس رميتها قبل الزوال، لكن هذه الجمرات الثلاث وقتها محدود ابتداء من متى؟
3: من
0: زوال الشمس. بعد الزوال رمي، بعد زوال الشمس ترمي كم جمرة؟ ثلاث جمرات. تبدأ بالأولى في أي جهة؟ شرقية. تبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم جمرة العقبة التي رميتها بالأمس، يعني جمرة العقبة التي رميتها بالأمس ترميها آخر عقبة. ترمي الجمرة الأولى، نعم، ثم ترمي جمرة الثانية، ثم ترمي جمرة العقبة الأخيرة. طيب، هيش يشرع هنا؟ يشرع عندما ترمي كم؟ سبع حصيات. عند كل حصاية تكبر تكبيرة حتى هيش؟ حتى تنهي سبع حصيات، وبعد ذلك تتقدم وتقف وأنت مستقبل للقبلة وتدعو بما تيسر. وقف هنا، وقف زين. ثم تذهب إلى الجمرة الثانية قبل الوسطى وترميها أيضا بكم؟ بسبع حصيات، تكبر عند كل حصاة تكبيرة. وبعد الفراغ من رمي الجمرة الثانية من قبل الوسطى تتقدم وتقف وأنت مستقبل القبلة وتدعو. ثم بعد ذلك تأتي جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، تكبر عند كل حصاة تكبيرة. طيب، فإذا فرغت من رميها اذهب. هل تقف بعد ذلك؟ لا، لا تقف. تقف بعد إيش؟ بعد أن ترمي الجمرة الأولى وبعد أن ترمي الجمرة الثانية. أما إذا رميت الجمرة الثالثة جمرة العقبة عندما تقف ترجع تذهب إلى مكانك. واضحتوا؟
2: شوف،
0: في اليوم الثاني عشر أيضا، في اليوم الثاني عشر هو أيضا بعد الزوال ترمي الجمرات الثلاث زين كما تقدم سابقا. هل تقف في هذا اليوم بعد أن ترمي الجمرة الأولى؟ نعم. وبعد الجمرة الثانية؟ نعم. وبعد الجمرة الثالثة؟
3: لا.
0: طيب، انتبهوا. طيب، فإذا أردت مثلا النفر، يعني تخرج النفر الأول، يعني بعد أن ترمي جمرة العقبة، بعد أن ترمي جمرة العقبة في اليوم الثاني عشر تذهب إلى مكة قبل غروب الشمس. وإذا أردت أن تتأخر وهو الأفضل حتى إيش؟ حتى ترمي الجمرة الثلاث في اليوم الثالث عشر فافعل. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. إذا تعجلت في اليوم 12 تخرج من منى قبل غروب الشمس. أما إذا غلبت عليك الشمس حينئذ لابد من مبيت 13 وانتظار حتى تزول الشمس وترمي الجمار في اليوم 13. وإذا أردت أن تتأخر على كل حال تأخر وارمي الجمار الثلاثة أيضا في اليوم 13 كما تقدم. ثم أن تذهب إلى مكة. نعم. هنا سؤال، هل يجوز ترمي وأنت راكب؟ الجواب نعم، وجائز ترمي وأنت راكب، وجائز ينوب فيه النائب إن كان من ضرورة قد نابا فإنه في فعله أصاب. إذا كان سام مريض لا يستطيع الرمي، مثل أعمى لا يستطيع الرمي، حيث ممكن ينيب غيره. طيب. وهنا سؤال، وأنت تنوب عن غيرك وتريد أن ترمي عن نفسك، إذا ذهبت في اليوم 11 أو في اليوم 12 أو في اليوم 13، هل ترمي عن نفسك الجمرات الثلاث ثم تعود وترمي عن من تنوب عنه ثلاث جمرات مرة أخرى، ولا ترمي الجمرة الأولى عن نفسك ثم ترميها بالنيابة عن غيرك، وعندما تأتي الجمرة الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها نيابة عن غيرك، ثم تأتي الجمرة العقبة ترميها عن نفسك ثم ترمي النيابة عن غيرك؟ الأحسن والأولى خروج عن الخلاف أن ترمي الجمرات الثلاث عن نفسك، لأن الإنسان ما ينوب الحج عن غيره حتى إيش؟ حتى يحج عن نفسه. فهنا رمي الجمار الثلاث أنت رميها قبل عن نفسك بالتوالي بالترتيب، ثم بعد ذلك ترجع إلى الجمار الأولى وترميها عن غيرك، ثم الوسطى، ثم جمار العقبة. طيب، هل من قائل بأنه لا بأس أن ترمي الجمار الأولى عن نفسك ثم نيابة عن غيره؟ يستوي بعض يقول لا بأس، ثم تأتي الجمرة الثانية هي الجمرة الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك، ثم تأتي الجمرة العقبة وترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك. بعض العلماء يقول لا بأس بذلك. هل أوجه لك هذا السؤال مرة ثانية؟ لو مثلا واحد عبد الله، لو واحد مثل مريض قال لك أنت عندما تذهب ترمي الجمرات الثلاث ارمي عني أنا ما أستطيع أرمي، بس واحد فقط يعني، عندما تأتي الجمرات كيف تفعل؟
1: خروجا عن الخلاف أن أرمي العقبات الثلاث
0: الجمرات الثلاث
1: لنفسي ثم عن غيري
0: ترجع مرة ثانية.
1: نعم،
0: يعني بعد أن ترمي جمرة العقبة ترجع إلى الجمرة الأولى وترميها عن غيرك.
1: نعم.
0: ثم الثانية ثم الثالثة. طيب، هل من قائل بأنه ليس عليك بأس إذا رميت الجمرة الأولى عن نفسك ثم عن غيرك؟
1: نعم،
0: ثم ترمي الجمرة الثانية عن نفسك ثم عن غيرك، ثم جمرة العقبة عن نفسك ثم عن غيرك، هل يقول بها القول؟
1: نعم.
0: نعم، لا بأس عليه. وإذا أردت أن تقع الخلاف ماذا تفعل؟ ترمي الجمرة الثالثة عن نفسك ثم ترميها عن غيرك. واضحة؟
1: نعم.
0: وجائز ترمي وأنت راكبه، وجائز ينوب فيه النائب إن كان من ضرورتنا، إن كان من ضرورة قد نابا فإنه في فعله أصاب. بعض الناس يتبعون الراحة ما يستطيعون الرمي، ومع هذا كونهم مثل بعض النائبين عن غيرهم في الحج، يعني يأتون المستأجرين الحجة وعندما في أيام الجمرات ينيبون غيرهم في الرمي وهم يستطيعون. لا، ما دام يستطيع الإنسان يرمي بنفسه وينيب غيره. واضحة؟ طيب، انتهت هذه الأيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب أسعد،
1: نعم،
0: أنت في اليوم 12 إذا أردت مثلا إذا أردت تتعجل تذهب إلى مكة، متى تذهب؟
1: قبل غروب الشمس.
0: قبل غروب الشمس، أحسن. طيب لو غربت عليك الشمس فأنت في منى، هي عليك إيش؟ عليك المبيت هناك والانتظار حتى تزول الشمس وترمي الجمرة الثلاث في اليوم 13، تكون تأخر. فمن تعجل في يومين ولا إثم عليه ومن تأخر ولا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب، تذهب بعد ذلك إلى مكة. نعم. وتبقى فيها ما بدأ لك الآن.
3: الحجر الذي يرمي به من أين يأخذ؟
0: يلتقطه من الحرم، ما يكون من الحل. بعض العلماء يستحب يكون التقاطه من المزدلفة، وحجر السبعين هي أن مثل حجر الخلفي يقدر أنه صغير ما يكون كبير، مثل النواة، مثل شوف النبق يعني صغير ما يكون كبير. الحاصل تأتي به من أي مكان من الحرم، لكن ما ممكن تأتي به من الحل، تأتي به من الحرم، كان من مزدلفة ولا من غير مزدلفة. هذا طيب، تذهب بعد ذلك إلى أين؟ تعجلت أو تأخرت إلى أين تذهب؟
3: إلى مكة.
0: وتبقى بها، تبقى بمكة يعني ما بدأ لك. زين. ثم بعد ذلك لم يبقى عليك إلا إيش؟ إدارة الرحيل، إدارة الانصراف، لم يبقى عليك إلا الوداع بالبيت. واضحة؟ وبتمام هذه الأشياء يتم باب الحج باستقصائي، لكن عليك أن تودع عنا البيت. وبتمام هذه الأشياء، وبتمام هذه الأشياء يتم حجه على السفاري، لكن عليه أن يودع عنا للبيت مهما شاء يرحلنا. كيف؟ يطوف سبعا ويصلينا عند المقام ثم يدعونا حتى يكون البيت أدنى عهده، ولا يبع أو يشتري من بعده. وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، وتارك الوداع عمدا يذبح كفارة تجبره وتصلحه، وما على تاركه لعذر كحائض أو مرض من جبري. هذا الوداع، طواف الوداع، من إذا إذا إذا أراد الانصراف من مكة إلى أهله بماذا يؤمر؟ يؤمر بأن يودع البيت بسبعة أشواط بالطواف. عرفت الحديث ابن عباس؟ يقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حديث آخر: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأراد الانصراف يؤمر بأن يطوف، مسمى الطواف طواف الوداع، وسمى أيضا طواف الصدر. نعم. تطوف سبعة أشواط كما تقدم. زين. تصلي ركعتين، ثم بعد ذلك تأتي مثلا تدعو بما تيسر، يعني تأتي الملتزم وتدعو بما تيسر وأنت حزين على فراق البيت. واضحة؟ طيب، من ترك الوداع هل عليه شيء؟ يكون إذا أردت أن تودع البيت تكون مستعد، ما عندك شيء أعمال، تخرج من بعد الطواف تركب راحلتك تذهب، لا تبع ولا تشتري ولا تعمل أي عمل من أعماله حتى يكون البيت أدنى عهده ولا يبع أو يشتري من بعده. قال الشيخ: وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قال شربا. أنا شدد بعض العلماء حتى قال: لو من شرب ماء بعد الطواف فعليه دم. هذا ومن بعد الطواف يشرب ماء دم يلزمه لا تشربه. عند الشيخ مقال إنه وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، يشير إلى ما ذكره الشيخ الصادق في عجوزته. إيش قال؟ هذا ومن بعد الوداع يشرب ماء دم يلزمه لا تشربه. طيب، إذا ترك الوداع متعمدا من غير عذر شرعي فعليه عليه دم، وتارك الوداع عمدا يذبحه كفارة تكبره وتصلحه. طيب، الحائض هل عليه أن تطوف طواف الوداع؟ ما عليه، لأن الطواف لابد يكون طهارة، والحائض يكون الحائض ما تكون طاهرة، والطواف يكون في المسجد والحائض ما تدخل المسجد. طيب، إيش الدليل على أن الحائض ما عليها؟ حديث ابن عباس، موقع ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت زين إلا أنه خفف عن الحائض. هل هناك حديث آخر؟ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحابسة نهي؟ فقيل: إنها أفاضت، فإنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. لم يبق معها إلا إيش؟ إلا طواف الوداع، ما عليها تخرج بس. واضحة؟ نعم. تذهب وأنت حزين على فراق البيت. طيب، هذا الوقت انتهى. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم، ألهمنا الله وإياكم علما نافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

0: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جمال مجتمعنا أيام العيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي جعل من رحمته لعباده مواسم تتجدد فيها الأفراح وتسمو الأرواح. ما أجمل مجتمعاتنا المسلمة أيام العيد، إذ تتجلى فيها صور مشرقة لما يحبه المولى تعالى منها، بتناغم القيم مع السلوك وظهور معاني الرحمة والتكافل أوضح من أي أيام أخرى. العيد مناسبة تطيب بها النفوس وتتجدد لحظاته، مرآة عاكسة لما يحمله هذا المجتمع من أخلاق أصيلة وروابط وثيقة، وبها تظهر روح الجماعة التي تنبض محبة وتتدفق حيوية.

في العيد يظهر في هذه الظلال الطيبة، في حرص هذه النفوس على صلة أرحامها وزيارة أقاربها وتلمس أحوال الأهل والمعارف، فتعود الحيوية للعلاقات وتقوى الأواصر والوشائج. في أيام العيد تتلاشى لدى المخلصين ما يباعدهم عن الناس من كثير من الخلافات، فيسود التسامح ويعلو الصفح، الكل يسعى لفتح صفحة جديدة. وفي أيامه المباركة تمتد الأيادي بعطائها الخالص للمحتاجين، حرصا على إشراك الجميع في فرحة العيد وفي أضاحيه وهداياه، حبا ليبقى الجميع داخل دائرة الفرح. عيدنا بفضل الله يعزز الشعور بالعدالة الاجتماعية، ويعمق إحساسنا بالمسؤولية تجاه الآخرين. وتجلى جمال العيد أيضا في هذه العناية بالمظاهر الحسنة والنظافة والزينة واللباس الجميل، تعبيرا عن عمق الفرح بنعمة العيد، تجسيدا للذوق الراقي الذي يوازن بين إظهار البهجة والتزام الاعتدال.

0: في العيد أشرقت النفوس تجددا، والذكر عطر في الرحاب ترددا. فاهنأ بيوم بالقبول متوج، واهتف بشكر للذي قد أسعدا. وصل الأحبة داعيا ومهنئا، وافرح بمن يأتي إليك مؤيدا. فهيا بنا لله ربنا إلى إظهار بهجتنا في مجتمع حي بقيمه، متماسك بروابطه، يجعل أهله من مناسباته محطات لتعزيز الخير وترسيخ أجمل المعاني.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم،
1: برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي، إخراج شمس بنت محمد الريسية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي لك الحمد والثناء على جزيل عطائك ونعمائك، ونصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يومنا الثاني من أيام سعادتنا وفرحتنا وبهجتنا وسرورنا من أيام عيد الأضحى المبارك، وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. وقلنا أيها الإخوة والأخوات في لقاء سابق على أن العيد يحظى بالأضحية، أي أن الإنسان يضحي بشيء من ماله، يقدم أضحية بشيء من ماله، وفي الغالب المعتاد أن هذه الأضحية المقدمة غالبا ما تكون من الأنعام، إبل، بقر، غنم، أي ماعز أو ضأن وما شابهها. والأضحية سنة حقيقة واجبة على المستطيع، على المقتدر، على المقتدر. وأصل الانطلاق لهذه الزاوية المباركة قول الله تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وفديناه بذبح عظيم. قبل أن نصل إلى بيان هذا الذبح العظيم ونحن نعيش هذه الأيام المباركة، واستفتحنا وانطلقنا من هذه الآيات القرآنية الكريمة بمعنى أننا مررنا على قصة عظيمة، وهذه الآيات تستوقفنا على قصة مباركة، هذه القصة هي التي تقودنا إلى أصل الأضحية، إلى أصل الذبيحة، إلى أصل ما يقدمه الإنسان من أضحية في كل عام في عيد الأضحى. فحري بنا أيها الإخوة والأخوات أن نقف وقفة إجلال ووقفة حديث عن هذه القصة المباركة التي أنقذت أرواح أبنائنا واستعاضت بدلا من ذلك بشيء من أنعامنا، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك محل قبول عنده فما أجله من عطاء وما أعظمها من نعمة منه سبحانه وتعالى. تعلمون جميعا أيها الإخوة والأخوات على أن نبينا إبراهيم عليه السلام لم يرزق في مقتبل عمره بشيء من البنين والبنات، فتقدم به العمر ثم جاءته البشرى من الله تبارك وتعالى وهو كبير سن وامرأته كبيرة سن، لكن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، فيخبرنا الله تبارك وتعالى بقوله: فبشرناه بغلام حليم. لم يقل فبشرناه بغلام فقط، وإنما أتبع الغلام بصفة عظيمة مباركة وهي صفة الحلم، أي أن إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام كان ابنا حليما، والحلم صفة طيبة مباركة حقيقتها الصفح والصبر والتحمل وغض الطرف وعدم التبادل بالاعتداء فيما بدر من الطرف الآخر والتقبل، هذه كلها من مفردات معنى الحلم. فالإنسان الحليم عظيم، وإسماعيل عليه السلام اتصف بهذه الصفة العظيمة المباركة. فبشرناه بغلام حليم، أي بشر إبراهيم عليه السلام بهذا الغلام، وترعرع هذا الغلام ونشأ مع والده ومع والدته عليهم السلام حتى كبر، فيخبر الله تبارك وتعالى بقوله: فلما بلغ معه السعي، إشارة وكناية عن ماذا؟ عن كبر السن، أي بلغ من العمر مبلغا يمكنه من السعي بنفسه ومن العمل بنفسه ومن تنفيذ المهام بنفسه، ما بحاجة إلى والده وإلى أبيه وإلى تدبير أبيه، وإنما أصبح فتى مقبلا قادر على أن يسعى في هذه الحياة الدنيا ليكتسب ما يعتاش به ويقوي به بدنه. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سبحان الله، تصور أخي أختي، تصور وأنتما في سنين طويلة تنتظران غلاما أو فتاة ويقع الأمر وتقع الفرحة والسرور، لا، ويبلغ هذا الغلام مبلغه، غلاما يافعا يعتمد عليه ليعين أباه في عمله وفي شغله وفي مهامه إلى آخره، فلما بلغ معه السعي أي يعينه على عمله، فإذا برؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، الشيطان لا يأتي للأنبياء في منامهم، فهي إذن رؤيا حق. قال: يا بني إني أرى في المنام، الرؤيا في المنام، أني أذبحك للتو بشرت بك، فإذا بك تترعرع وتبلغ مبلغ السعي، فإذا بي أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نقف إلى هذه الدقة، إلى هذه المكانة من إبراهيم عليه السلام، تأتيه الرؤيا ويطلب ابنه ويستشيره ويخبره بالخبر ويقول له فانظر ماذا ترى، هل ستستجيب لهذه الرؤية أو لا؟ أنعجب من الأب أم نعجب من الابن؟ ما هذه التربية؟ ما هذا المنهج الإلهي؟ ما هذه التربية من إبراهيم لابنه؟ فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا صراخ، لا غضب، لا خوف، لا زعزعة أبدا، وإنما استسلام وطاعة وتقبل للأمر من غير انزعاج. لا الأب ينزعج من أمر الله تبارك وتعالى، لأن إسماعيل هبة منه سبحانه وتعالى، فهو من أعطى بعد عدم وبعد انقطاع، وهو من أراد أن يسترد أمانته، ففي الأمرين هو الأمر له والقرار له. فإذا بالأب يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وإذا بالابن وهو في حداثة سنه ومقتبل عمره وفتوته يستقبل الخبر بصدر رحب وبنفس مطمئنة، قال يا أبت افعل، فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما هو الفعل الذي أمر به إبراهيم؟ أن يذبحه. وما هو الأمر الذي استسلم له وأذعن له إسماعيل؟ هو أن يذبح. فلله الأمر من قبل ومن بعد. ما هذه الأنفس الطيبة؟ ما هذه الأنفس العظيمة؟ ما هذه الأنفس المستسلمة المذعنة لأمر الله وقضائه؟ نعم، نعيش أيام عيد الأضحى المبارك، نفرح ونسر ونبتهج، ولكن نتذكر هذه القصة الطيبة المباركة، نتذكر هذا الفداء وهذا الإذعان وهذا الاستسلام من أب بشر بغلام، ومن غلام في مقتبل العمر يخاطب بأنه سيذبح بسكين وهو يستسلم. إذن نعيش الفرحة مع استذكار هذا الخبر العظيم الذي كان بين إبراهيم وإسماعيل مع ربهما تبارك وتعالى. لم أصل إلى بغيتي في الحديث عن الشطر الأخير من الآية أو الآيات، وفديناه بذبح عظيم، ليتم الحديث عن هذا في لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى الملتقى.
1: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو على مسامعكم من كتاب الله.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 80 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقفنا عند الجار والمجرور من بيوتكم، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بيوت اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور من بيوتكم في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة سكنا، وجاز أن تأتي الحال من النكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن تكون بل جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله. فالجار والمجرور من بيوتكم في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بيوتكم أو كان من بيوتكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق

0: به الجار ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الحال. سكنا مفعول به أول للفعل جعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد تقدم أن الفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير فهو من أخوات ظن، وبذلك يكون متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول به الثاني هو الجار والمجرور لكم. ويجوز في جعل أن يكون بمعنى خلق، وعلى هذا يكون الفعل جعل متعديا إلى مفعول به واحد وهو سكنا، وعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور لكم حالا من كلمة سكنا، ويكون الجار والمجرور من بيوتكم حالا ثانية من كلمة سكنا. وجاز أن يكون اللام متعلقا بالفعل جعل والمعنى خلق لكم، ولذلك نلاحظ على هذا الوجه أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. والجملة الفعلية جعل لكم من بيوتكم سكنا في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الله، والجملة الاسمية والله جعل لكم من بيوتكم سكنا يجوز أن تكون معطوفة على جملة قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا. ويجوز أن تكون هذه الجملة جملة استئنافية فهي على هذا الوجه جملة لا محل لها من الإعراب أيضا. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جعل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير فيكون متعديا إلى مفعولين، ويجوز أن يكون بمعنى خلق فيكون متعديا إلى مفعول به واحد. نعربه ابتداء على أنه بمعنى صير فيكون متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر. لكم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، لأن الجار والمجرور لكم أو لأن المفعول به الثاني لجعل هو خبر أصلا أي من حيث الأصل، ولذلك يبقى يأخذ أحكام الخبر وإن انتقل من كونه خبرا حالا إلى كونه خبرا أصلا، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم أي البيوت، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر، وقد تقدم أن الجار والمجرور لكم هو خبر من حيث الأصل. من جلود الأنعام، جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، جلود اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الأنعام مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من جلود الأنعام في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة بيوتا، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن ذلك المتقدم متعين أنه حال لأن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من جلود الأنعام أو كانت من جلود الأنعام، والمراد بذلك البيوت، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. بيوتا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا جعلنا جعل بمعنى خلق، كان متعديا إلى مفعول به واحد وهو بيوتا. وعلى هذا فالجار والمجرور لكم في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة بيوتا، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. وجاز في حرف الجر وهو اللام أن يكون متعلقا بالفعل جعل، جعل لكم أي خلق لكم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. والجملة الفعلية جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا معطوفة على الجملة الفعلية جعل لكم من بيوتكم سكنا، فهي في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. تستخفونها يوم ظعنكم، جملة واقعة بعد كلمة بيوتا، وكلمة بيوتا نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، فهذه الجملة إذن صفة لكلمة بيوتا، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تستخفونها، تستخفون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يوم ظعنكم، يوم ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ضعني مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وظرف الزمان يوم ضعنكم لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار، والظرف كالمجرور في جميع ما مضى بلا تفاضل بينهما. والظرف يوم متعلق بالفعل تستخفون، تستخفونها يوم ضعنكم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم والفعل تستخفون، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم متعلق بالفعل تستخفون. والجملة الفعلية تستخفونها يوم ضعنكم في محل نصب صفة لكلمة بيوتا، لأن الصفة تتبع الموصوف. ويوم إقامتكم ظرف عطف على ظرف، وتفصيل الإعراب يكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ونحن نرى جموع الحجيج وهي تؤدي تلك المشاعر المقدسة وتنتقل من مكان إلى آخر ومن نسك إلى آخر، فإننا بذلك يسري في قلوبنا وفي عقولنا أن هذا الدين دين عظيم، وبأن هذه العبادة لا يمكن أن تكون مجرد مظاهر فارغة من المعاني، بل هي قبل ذلك سلوك وأخلاق وقيم ينتفع بها الناس فيما بينهم. الحج فرصة لاكتشاف المعادن، معادن هذه النفوس ومدى قربها من الله عز وجل، أو مدى زيفها وابتعادها عن منهج الله سبحانه وتعالى. في الحج مع تلك الصعوبات ومع تلك الشدائد التي تعتري أيام الحج، يكتشف الإنسان ما يكون في النفوس من قيم هذه النفوس، وما يكون فيها من أخلاق، وما يكون عندها من مبادئ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم، ليس العبرة بالعبادة فقط، بل حسن الخلق هو من الدين أيضا. والحج هو اختبار حقيقي لهذه الأخلاق، فهنالك من يزاحمك، وهنالك من قد يخطئ عليك، بل هنالك من يؤذيك ويتسبب في الإضرار بك. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نتصرف حيال كل ذلك؟ ينبغي للإنسان أن يكون محسنا، والإحسان كما يقال هو أعلى من العدل. العدل نعم أن تأخذ حقك ممن ظلمك، ولكن الإحسان أن تعفو عمن ظلمك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فينبغي للإنسان أن يترقى، فلا يكون في مستوى العدل فقط، بل عليه أن يتجاوز ذلك إلى الإحسان. وكم من إنسان في الحج مع ذلك الزحام ومع تلك الحشود الكبيرة التي تجتمع على صعيد واحد، ويقع بينها التدافع، ويقع بينها الزحام الشديد، قد يؤذى من قبل شخص فيبتسم في وجهه ويقول: سامحتك لوجه الله تعالى. فهذه المشاعر ينبغي أن تكون حاضرة في نفوس أولئك الحجيج وهم يؤدون هذه العبادة. فينبغي لهذه النفوس أن تتكيف وأن تتحمل وأن تصبر على ما قد يصل إليها من إيذاء بالقول أو بالفعل. وهذا الإحسان الذي يكون من أولئك الحجيج يكون أثره أثرا بالغا في النفوس، فيشعر ذلك الإنسان المحسن بعد ذلك براحة نفسية، وينال بذلك أيضا محبة الناس، وقبل كل شيء هو ينال بذلك رضا الله عز وجل. فينبغي علينا ونحن نعايش هذه الأيام المباركة، أيام العيد السعيد، ونعايش كذلك ما يكون عليه الحجيج من أداء لهذه المناسك، وهم يتحملون في سبيل ذلك الكثير من الجهد والكثير من التعب، ويقابلون كل ما يكون من إيذاء وما يكون من ضرر بأفواه مبتسمة وقلوب راضية وألسن لا تمتد بالإيذاء للآخرين. علينا أن نستشعر كل هذه المعاني كما استشعرها أولئك الحجيج، ونحن نتبادل التهاني ونتبادل الزيارات في هذه الأيام المباركة، أيام عيد الأضحى المبارك، وأن يكون ذلك شعارنا في بقية العام وفي كل وضع من أوضاع حياتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإحسان والخير، وأن يعين إخواننا الحجيج على أداء هذه المناسك، وأن يوفقهم إلى كل طاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسخ. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمرة التعظيم. ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعد أن أنهى الحاج مناسكه وطاف وسعى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار وأدى نسكه، قد يظن البعض أن الرحلة قد انتهت وأن أعمال الحج قد انقضت، ولكن الحقيقة أن الحج يبدأ أثره بعد انتهائه. فالحج مدرسة ربانية، فهي ليست مجرد انتقال بين المشاعر ولا أداء أعمال متتابعة، يعاد فيها تشكيل القلب وتغرس فيها معاني التعظيم والخضوع والانقياد لله تعالى. ومن أعظم هذه المعاني التي يخرج بها الحاج تعظيم شعائر الله، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالحاج في إحرامه يعظم أمر الله، فيترك ما كان مباحا له امتثالا، وفي طوافه يعظم البيت، وفي سعيه يعظم الشعائر، وفي وقوفه بعرفة يعظم الموقف، وفي رميه للجمار يعظم الطاعة، حتى وإن لم يدرك كل حكمتها. إنه تعظيم يتربى عليه الحاج خطوة بخطوة حتى يصبح جزءا من قلبه وسمة من سماته. أيها الأحبة الكرام، ثم يأتي البيان الإلهي العجيب: فإنها من تقوى القلوب، ليؤكد أن التعظيم الحقيقي ليس في الصورة الظاهرة بل في القلب الذي يعظم. وكلمة التقوى تتكرر في مناسك الحج من الاستعداد بالحج حتى نهايته. فقد ترى إنسانا يؤدي الشعيرة لكن قلبه غافل، وقد ترى آخر يعظمها في قلبه فيكون أقرب إلى الله. وهنا تظهر ثمرة الحج الحقيقية. هل تغير قلبك؟ هل أصبحت ترى الطاعة عظيمة؟ هل صرت تستحي أن تعصي الله بعد أن وقفت بين يديه؟ أخي الحاج، إن كنت قد عظمت شعائر الله في حجك فلا تجعل هذا التعظيم محصورا في تلك الأيام، بل اجعله منهج حياة. عظم الصلاة كما عظمت الوقوف بعرفة، وعظم القرآن كما عظمت التلبية، وعظم أوامر الله تعالى كلها كما عظمت شعائر الحج. فإن القلب تعلم التعظيم في الحج، لا يليق به أن يعود إلى الغفلة بعده. اجعل من حجك بداية جديدة يكون فيها الله تعالى أعظم ما في قلبك، وأمره أعلى في حياتك، ونهيه أهيب في نفسك. فيا رب، كما وفقتنا لتعظيم شعائرك فاجعل قلوبنا ممتلئة بتقواك، ووفقنا لتعظيم أمرك في السر والعلن، واجعلنا من أهل القلوب الحية التي تعظمك يا رب العالمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك،
2: رسائل المناسك لأقوم المسالك في رحلة عظيمة ومشعر مبارك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الثبات والاستقامة وحسن المواصلة بعد ذروة الشعور.
2: رسائل المناسك.
3: أيها المستمع الكريم، ليست أيام التشريق مجرد أيام راحة واسترخاء، بل هي مرحلة عميقة يتعلم فيها الإنسان معنى الثبات بعد الذروة. فإذا كان يوم عرفة هو ذروة الشعور والمناجاة، ويوم النحر ذروة الاندفاع والأعمال، فإن أيام التشريق تأتي لتثبيت المعنى وتعلم الإنسان أن الاستقامة أهم من الانفعال المؤقت. ففي هذه الأيام يتكرر الرمي ويتجدد الذكر، ويستمر الحاج في أداء مناسكه بهدوء وانضباط، وكأن الرسالة تقول له: ليس المهم أن تبلغ اللحظة العالية فقط، بل أن تحفظ أثرها وأن تبقى على الطريق بعدها.
2: رسائل المناسك.
3: أيها الحاج، في أيام التشريق لا يكون الامتحان في قوة الاندفاع، بل في قدرة الإنسان على الثبات والاستمرار. فكثير من الناس يبدأون بحماس كبير، لكنهم يفترون عند هدوء المشاعر أو بعد انقضاء اللحظة القوية. أما المناسك فتربي الإنسان على أن يكون ثابتاً، لا يعمل بدافع الانفعال وحده، بل بوعي وقصد واستمرار. ومن هنا كان الذكر في أيام التشريق متكررة، لتبقى البوصلة متجهة نحو الله، ولتبقى الروح متصلة بمعنى الطاعة. فالثبات لا يعني الجمود، بل يعني أن يبقى القلب حاضرا وأن يبقى الطريق مستقيما حتى بعد هدوء الحماس.
2: رسائل المناسك.
3: أيها المستمع العزيز، في أيام التشريق تتجلى أيضا روح الجماعة والتعاون، فالناس يتجاورون ويتقاسمون المكان والخدمات، ويتبادلون الدعاء والابتسامة والكلمة الطيبة. وهنا يتعلم الإنسان أن حسن المعاشرة وسعة الصدر واحترام الآخرين هي أيضا جزء من روح العبادة. فليست الروحانية مجرد مشاعر داخلية، بل هي سلوك يظهر في التعامل وفي حفظ النظام وفي تقدير راحة الآخرين.
2: رسائل المناسك.
3: أيها الموفق للخير، إن أيام التشريق مدرسة في الثبات والاتزان واستمرار الطاعة بعد الذروة. فاحرص على أن يبقى ذكر الله حاضرا في قلبك، وأن تكون أعمالك قائمة على الثبات لا على الانفعال المؤقت، وأن تجعل في حياتك مسارا مستقيما يزداد نضجا واتزانا مع الأيام. فما أجمل أن يخرج الإنسان من موسم الحج لا بذكرى جميلة فقط، بل بروح أكثر ثباتا وقلب أشد اتصالا بالله. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الكافرون.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمر بن محمد الرواحي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ عمر بن محمد الرواحي من كتاب الله.
2: إذاعة سلطنة عمان. نبقى الآن مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بعنوان فرحة العيد للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم إخواني وأخواتي في هذا البرنامج في فرحة العيد التي نتجاذب فيها بإذن الله تعالى في هذه الدقائق الفرحة والسرور والبهجة التي أكرمنا الله تعالى بها. لكن قبل ذلك، قد نسمع الآن سائل يسأل أو نسمع قائل يقول: كيف لنا أن نفرح ونحن نسمع كتاب الله تعالى يقول لنا بآية صريحة صحيحة واضحة لا تفرح في سورة القصص؟ القرآن يقول لنا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الآية إذا قطعناها عن سياقها وفصلناها عن منطوقها وأبعدناها عن باقي آياتها، حقيقة تفيد معنى في البداية وفي أول ما نسمعه قد الإنسان يصيب شيء من الرعب ومن القلق، يعني أنا كمسلم ما يجوز لي أن أفرح. طيب، إذا ما يجوز لي أن أفرح، لماذا نجد أن القرآن يكافئ المسلم دائما عندما ينجز، يعني في السنة العبادة التي فيها ثقل فيها جهد، نحن عندنا عبادتان فيها كلفة مالية وجسدية ووقتية وهما الصيام والحج، نجد أن دائما الشرع يكافئ المسلم ويثيب المسلم، طبعا غير الثواب الأخروي في الدنيا، بأنه يعطيه هدية اسمها العيد، والعيد كلها فرح. فكيف أفهم هذا مع قول الله تعالى لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين؟ وهنا مع فرحة العيد لا بد قبل أن نسرج سرج فرح العيد أن نقول أولا لا بد أن نفهم إسلامنا. للأسف نحن ما أوتينا وما نعيش اليوم كثير من الإشكاليات إلا من خلال الفهم غير السليم أحيانا لبعض النصوص. اليوم أصبح بعضنا يعتقد أن مفهوم التدين الحقيقي هو ماذا؟ أن يكون غير فرح غير مسرور وغير مبتهج، بل حتى أصبحنا وللأسف للأسف بكل أسف أقولها متألما متأسفا أن قد نرى انعكاس هذا حتى في إعلامنا العربي، عندما يؤتى بالشخص المتدين أو بالعالم نجد فيه قدر كبير جدا من الرسمية ومن الرتابة ومن عدم التبسم. سبحانك ربي، كيف يتوافق هذا مع الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما التبسم؟ أي نعم نعم، مثل ما سمعت، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما التبسم، كان دائما الفرح لا يغادره والتفاؤل لا يفارقه، كان الحزن واليأس لا يجد إلى قلبه مكان صلى الله عليه وسلم. طبعا الحزن أمر فطري، أمر طبيعي يحصل لما يصيب الإنسان شيء من الأحزان. أنا أتكلم عن السمت الطبيعي، أتكلم عن ماذا؟ عن الشكل الطبيعي الذي عليه الإنسان بشكل يومي بصورة يومية. فبالتالي للأسف أصبح كثير منا، أو إن شاء الله ليس كثير، سأقول البعض، أصبح البعض منا يعتقد أنه من تلازمات التدين أن تكون ماذا؟ غير فرح، غير سعيد، أن تكون عبوسا، أن تكون واجما، ونظن أن هذا من الحزم ومن الربط ومن ماذا؟ ومن التدين. هذا خطأ، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لكن يا شيخ أنت إلى الآن الآية هذه حيرتنا، يعني ما فهمنا هذه الآية، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي نشأ فرحه عن غرور، عن كبر، عن استصغار الآخرين، هذا هو الفرح الغير مطلوب والغير مرغوب، وهذا هو الفرح الذي سبحانك ربي أثبتت الدراسات المعاصرة أنه غير مفيد للبدن وغير مفيد للصحة النفسية. عجيب، ليش هو الفرح؟ طبعا الفرح والضحك والسرور. ثبت علميا أن هذا الأمر يعود بالنفع على الإنسان ويعود بالنفع على صحته الجسدية وعلى صحته النفسية. لكن المدهش أن الدراسات اليوم تثبت أن الفرح الناشئ عن الكبر وعن استصغار الآخرين وعن تقليل من شأن البشر وعن ما يسمى بالتنكيت على الناس، صدق أن هذا الفرح أبدا لا يعود بأي نفع على الإنسان. سبحانك ربي. إذن ما إيش هو الفرح الذي يريده منا القرآن؟ تعال تعال معي إلى قول الله تعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك. كيف نعبر عن امتناننا عن فضل الله تعالى لنا وعن رحمة الله تعالى بنا؟ كيف نعبر؟ القرآن سيخبرنا الآن عن الطريقة التي نعبر بها عن شكرنا ونعبر بها عن تلقينا هذه الرحمة وهذا الفضل. الآن ارجع معي إلى الآية لكي نضعها في سياقها. يقول رب العزة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن في تألق مدهش يتناسب مع إعجازه ويتناسب حقيقة مع أنه معجز ومع أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو وحي معجز موحى به إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن معجز. ماذا يقول رب العزة؟ قال: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني التأثيرات النفسية والتأثيرات الصحية والتأثيرات الحياتية والتأثيرات الأسرية من هذا الفرح ومن هذا السرور ومن هذا الضحك انعكاساته على حياة الإنسان أفضل من الأمور المادية. يا شيخ، يعني الأمور المادية مش مهمة؟ لم أقل هذا، ولكن لا ينبغي أن تشغلنا عن أسرنا، عن فرحنا، عن سرورنا. شوف القرآن كيف معجز. القرآن يقول لنا بعد مناسبة دينية عظيمة كيف نعيش؟ قال: عيشوا في فرح وفي سرور. عيشوا في فرح وفي سرور. فيدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم مستلقي وبجانبه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعندهم ماذا؟ عندهم فتاتان تغنيان. تخيل المشهد، بنتين جالسات يغنين يوم العيد يعبران عن فرحهما بهذه المناسبة. يعني نعبر عن فرحنا من خلال تقاليدنا ومن خلال أفراحنا العادية، طبعا بشرط أن لا يكون فيها مخالفة شرعية لأمر الله ولسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر ما تحمل المشهد، بنات تغني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أشار بيده: يا أبا بكر دعهما. هذا الفهم الجميل الذي نحن اليوم بحاجة إليه. قال: يا أبا بكر دعهما، فإن اليوم عيد وإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة، فقد بعثت بالحنيفية السمحة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بعثت بالحنيفية السمحة. فرحة وسرور. ينبغي أن نعيش العيد في إطار المنهج النبوي الرائع الذي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نعيشه. فنحن نمشي من خلال جناحين: من خلال جناح المادة والروح، من خلال جناح الآخرة والدنيا. كما أننا نعمل لأخرانا، كذلك نحن نعيش دينا، نعيش دنيانا ونعيش واقعنا ونعيش فرحنا ونعيش سرورنا. الذي علمنا أن نفرح وأن نبتهج بالعيد هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فعلي أنا كمسلم أن أعيش عيدي فرحا، وأن أكون بين أسرتي، وأن أحرص على أن أصل أرحامي، وعلى أن أوسع على أهل بيتي في هذا اليوم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل أيامنا أعيادا، وأن يديم الفرح والسرور علينا جميعا. ودمتم في أمان الله.
2: كنا مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للشيخ عبد الله بن علي الشحري.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: أنسيت يا أحمد؟ لا تنسى يا أحمد، وأنت كذلك يا داود، أن حديثنا موصول مع الآية المباركة الكريمة التي تحرم منع المساجد أو منع عباد الله من ذكر اسم الله في المساجد، وأن ذلك ظلم عظيم كما بينت الآية، وهي الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتذكرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: أتشرف بتلاوتها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية كريمة يجب أن نقف حيالها وقفات لما في هذه الآية من فوائد كثيرة، ولأنها تتعلق بها أحكام كثيرة، وبالأخص في الأحداث التي أحدثها الناس في هذا العصر، عصر التقدم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي سؤال نبدأ به حلقة اليوم.
0: هات سؤالك يا أحمد.
2: هل قفل المساجد في غير أوقات الصلاة يعتبر منعا لدخول الذاكرين فيها؟
0: الواقع أن المساجد بنيت لذكر الله تعالى، وفي مقدمة ذلك الصلاة، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، والمساجد والحمد لله كثيرة. فإذا خيف من العبث فيها وخيف الإضرار بها في غير أوقات الصلوات المعتادة، فغلقها لا يعتبر منعا محرما، فتغلق أبواب المساجد في وجه العابثين كالصبيان والمجانين والنائمين المسافرين الذين يجدون الأماكن ليناموا، وغير ذلك ممن لا خلاق لهم كالسكارى وغيرهم. فقفل المساجد في غير أوقات الصلوات المعتادة لا يعتبر منعا، بل يعتبر صيانة لها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يجوز إنزال العقوبات في المساجد لمستحقيها؟
0: أماكن العقوبات يجب أن تكون خارجة عن المساجد لما قد يحصل من المعاقب من صراخ أو إحداث أنجاس أو غير ذلك في المكان الذي تنزل فيه عليه العقوبة، فيجب أن تنزه المساجد عن ذلك ما وجد إلى ذلك سبيل. ولذلك فإن المساجد ما بنيت إلا للعبادة، وإن كان إنزال العقوبات في بعض الأحيان يعتبر عبادة، لكن قد يحدث ما ينافي ذلك مما يحدثه المعاقب من أحداث في المكان، فيجب أن ينزه المسجد عن ذلك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما هي الآداب التي من المفترض أن يتحلى بها المسلم عند دخوله المسجد؟
0: أولا يبدأ بخلع عليه ويدعهما خارج المسجد إن أمكن، وإن لم يمكن فليحملهما طاهرتين مستورتين. ثانيا أن يسلم، وخصوصا إذا كان هناك جمع من الناس، أما إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا يشغلهم بالتسليم، وكذلك إذا كانوا يصلون. ثالثا أن يدخل رجله اليمنى أولا. رابعا أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب رحمته. ثم بعد ذلك يركع ركعتين تحية للمسجد قربة لله سبحانه، لا يتقرب بهما إلى المسجد، وإنما يحيي المسجد بهما، أي يتقرب بهما إلى الله تحية لله. ثم بعد ذلك يبقى هنالك ما قدر له بأن لا يشتغل بأي كلام دنيوي، وأن لا يشغل غيره بكلام يتصل بالدنيا، بالذكر أو بقراءة القرآن أو بالتفكر، والتفكر من ذكر الله سبحانه، ويصلي ما قدر له. فإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك، وليقدم رجله الشمال حينما يخرج من المسجد وينصرف راشدا.
2: أستاذنا، لدي سؤال آخر فيما يباح به القيام في المسجد.
0: ما هذا السؤال يا أحمد؟
2: هل يباح لنا الاحتفال في المساجد؟
0: الاحتفال أو الاحتفالات أنواع، فإذا كان احتفال عبادة بأن يكون مثلا احتفالا بالمولد النبوي الشريف تذكيرا للناس وقراءة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، ليثوبوا إلى رشدهم وليعرفوا عظمة رسولهم، فهذا من العبادة. كذلك عقد القران، عقد التزويج في المساجد أيضا من العبادة، لأن التزويج والتزوج في حد ذاته عبادة لله سبحانه، لأن الله أمر به والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، وفيه امتداد للنوع الإنساني. لكن بشرط أن لا يكون هناك تلويث للمساجد بالأطعمة والأشربة واللغط، لغط الناس وغير ذلك من فوضى. أما غير ذلك فلا يجوز، كأن يكون احتفالا مثلا بافتتاح منزل، أو أن يكون احتفالا بشيء ليس له علاقة بعبادة الله سبحانه، فإن المساجد بنيت لعبادة الله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: ووقتنا دائما يدركنا، ولكن لنا لقاء ومع هذه الآية المباركة بإذن الله تعالى غدا
2: إن شاء الله،
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في وفاة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بميناء. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بانتظار قرار ترامب. ونتنياهو يقول إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، ويعلن تجاوز الجيش نهر الليطاني جنوب لبنان. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس اليمني السابق عبد الرب منصور هادي. وأعرب جلالة السلطان المعظم في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب اليمني الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق، ويستمر الحجاج في إكمال مناسكهم بعدما فرغوا من رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة بالبقاء في مشعر منى أيام التشريق، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات. ويجوز للحاج الانصراف من مشعر منى إذا كان متعجلا بعد رميه الجمرات الثلاث غدا الجمعة الذي يوافق ثاني أيام التشريق. أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أفاد مسؤولون أمريكيون أن أمريكا وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما على أن يخضع لموافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي الاتفاق عقب تبادل ضربات بينها استهداف إيران قاعدة أمريكية في الكويت، ورد واشنطن على مواقع مرتبطة بطائرات مسيرة قرب مضيق هرمز. وبحسب التقرير يشمل التفاهم مذكرة لبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التمديد المقترحة. هذا ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من الجانب الأمريكي عقب ضربات أمريكية على جنوب إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. واتهمت طهران واشنطن باستهداف الملاحة التجارية في الخليج والقيام بضربات جوية في بندر عباس ومناطق أخرى جنوب إيران. في المقابل قالت واشنطن إن ضرباتها دفاعية وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز. من جانب آخر قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى زعزعة استقرار إيران عبر الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية،
وأضاف في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن أمريكا وإسرائيل تهدفان إلى إثارة الانقسامات الداخلية لتعويض الإخفاقات العسكرية وإخضاع الشعب الإيراني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. ويأتي التصريح في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي. هذا وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية لوقف الحرب. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,819 شهيدة وأكثر من 72,800 مصاب. وأفادت بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال آخر 48 ساعة 16 شهيدا و39 إصابة، مع استمرار وجود ضحايا تحت الركام وتعذر وصول فرق الإنقاذ إليهم. أعلن الجيش الإسرائيلي تجاوز قواته نهر الليطان جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت العاصمة بيروت. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قصفت بيروت اليوم ومدينة صور أمس، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية رغم تعرض الجيش لهجمات بالطائرات المسيرة. وأشار الجيش الإسرائيلي لأن الغارة الجوية استهدفت شقة في منطقة الشويفات جنوب بيروت، وجاء التصعيد بعد سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا. وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ السابع عشر من أبريل الماضي. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصعيد خطير في أوكرانيا، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب. وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد مقتل 815 مدنية. وجاءت تصريحاته عقب هجمات روسية وأوكرانية أوقعت عشرات القتلى والجرحى، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. ختاما لأخبار نشرة أخبار الساعة التاسعة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يعزي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بمنى. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بانتظار قرار ترامب. ونتنياهو يقول إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، ويعلن تجاوز الجيش نهر الليطان جنوب لبنان. قدمنا لكم أخبار التاسعة من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. هذه تحيات الزملاء من التحرير الزميل يونس القنوبي، نفذ الفترة على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم،
1: برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي، إخراج شمس بنت محمد الريسية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي لك الحمد والثناء على جزيل عطائك ونعمائك، ونصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يومنا الثاني من أيام سعادتنا وفرحتنا وبهجتنا وسرورنا من أيام عيد الأضحى المبارك، وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. وقلنا أيها الإخوة والأخوات في لقاء سابق على أن العيد يحظى بالأضحية، أي أن الإنسان يضحي بشيء من ماله، يقدم أضحية بشيء من ماله، وفي الغالب المعتاد أن هذه الأضحية المقدمة غالبا ما تكون من الأنعام، إبل، بقر، غنم، أي ماعز أو ضأن وما شابه. والأضحية سنة حقيقة واجبة على المستطيع، على المقتدر، على المقتدر. وأصل الانطلاق لهذه الزاوية المباركة قول الله تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وفديناه بذبح عظيم. قبل أن نصل إلى بيان هذا الذبح العظيم ونحن نعيش هذه الأيام المباركة، واستفتحنا وانطلقنا من هذه الآيات القرآنية الكريمة بمعنى أننا مررنا على قصة عظيمة، وهذه الآيات تستوقفنا على قصة مباركة، هذه القصة هي التي تقودنا إلى أصل الأضحية، إلى أصل الذبيحة، إلى أصل ما يقدمه الإنسان من أضحية في كل عام في عيد الأضحى. فحري بنا أيها الإخوة والأخوات أن نقف وقفة إجلال ووقفة حديث عن هذه القصة المباركة التي أنقذت أرواح أبنائنا واستعاضت بدلا من ذلك بشيء من أنعامنا، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك محل قبول عنده، فما أجله من عطاء وما أعظمها من نعمة منه سبحانه وتعالى. تعلمون جميعا أيها الإخوة والأخوات على أن نبينا إبراهيم عليه السلام لم يرزق في مقتبل عمره بشيء من البنين والبنات، فتقدم به العمر ثم جاءته البشرى من الله تبارك وتعالى وهو كبير سن وامرأته كبيرة سن، لكن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، فيخبرنا الله تبارك وتعالى بقوله: فبشرناه بغلام حليم. لم يقل فبشرناه بغلام فقط، وإنما أتبع الغلام بصفة عظيمة مباركة وهي صفة الحلم، أي أن إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام كان ابنا حليما، والحلم صفة طيبة مباركة حقيقتها الصفح والصبر والتحمل وغض الطرف وعدم التبادل بالاعتداء فيما بدر من الطرف الآخر والتقبل، هذه كلها من مفردات معنى الحلم. فالإنسان الحليم عظيم، وإسماعيل عليه السلام اتصف بهذه الصفة العظيمة المباركة. فبشرناه بغلام حليم، أي بشر إبراهيم عليه السلام بهذا الغلام، وترعرع هذا الغلام ونشأ مع والده ومع والدته عليهم السلام حتى كبر، فيخبر الله تبارك وتعالى بقوله: فلما بلغ معه السعي إشارة وكناية عن ماذا؟ عن كبر السن، أي بلغ من العمر مبلغا يمكنه من السعي بنفسه ومن العمل بنفسه ومن تنفيذ المهام بنفسه، ما بحاجة إلى والده وإلى أبيه وإلى تدبير أبيه، وإنما أصبح فتى مقبلا قادر على أن يسعى في هذه الحياة الدنيا ليكتسب ما يعتاش به ويقوي به بدنه. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سبحان الله، تصور أخي أختي، تصور وأنتما في سنين طويلة تنتظران غلاما أو فتاة ويقع الأمر وتقع الفرحة والسرور، لا، ويبلغ هذا الغلام مبلغه، غلاما يافعا يعتمد عليه ليعين أباه في عمله وفي شغله وفي مهامه إلى آخره، فلما بلغ معه السعي أي يعينه على عمله، فإذا برؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، الشيطان لا يأتي للأنبياء في منامهم، فهي إذن رؤيا حق. قال: يا بني إني أرى في المنام، الرؤيا في المنام، أني أذبحك للتو بشرت بك، فإذا بك تترعرع وتبلغ مبلغ السعي، فإذا بي أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نقف إلى هذه الدقة، إلى هذه المكانة من إبراهيم عليه السلام، تأتيه الرؤيا ويطلب ابنه ويستشيره ويخبره بالخبر ويقول له: فانظر ماذا ترى، هل ستستجيب لهذه الرؤيا أو لا؟ أنعجب من الأب أم نعجب من الابن؟ ما هذه التربية؟ ما هذا المنهج الإلهي؟ ما هذه التربية من إبراهيم لابنه؟ فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا صراخ، لا غضب، لا خوف، لا زعزعة أبدا، وإنما استسلام وطاعة وتقبل للأمر من غير انزعاج. لا الأب ينزعج من أمر الله تبارك وتعالى، لأن إسماعيل هبة منه سبحانه وتعالى، فهو من أعطى بعد عدم وبعد انقطاع، وهو من أراد أن يسترد أمانته، ففي الأمرين هو الأمر له والقرار له. فإذا بالأب يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وإذا بالابن وهو في حداثة سنه ومقتبل عمره وفتوته يستقبل الخبر بصدر رحب وبنفس مطمئنة. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما هو الفعل الذي أمر به إبراهيم؟ أن يذبحه. وما هو الأمر الذي استسلم له وأذعن له إسماعيل؟ هو أن يذبح. فلله الأمر من قبل ومن بعد. ما هذه الأنفس الطيبة؟ ما هذه الأنفس العظيمة؟ ما هذه الأنفس المستسلمة المذعنة لأمر الله وقضائه؟ نعم، نعيش أيام عيد الأضحى المبارك، نفرح ونسر ونبتهج، ولكن نتذكر هذه القصة الطيبة المباركة، نتذكر هذا الفداء وهذا الإذعان وهذا الاستسلام من أب بشر بغلام، ومن غلام في مقتبل العمر يخاطب بأنه سيذبح بسكين وهو يستسلم. إذن نعيش الفرحة مع استذكار هذا الخبر العظيم الذي كان بين إبراهيم وإسماعيل مع ربهما تبارك وتعالى. لم أصل إلى بغيتي في الحديث عن الشطر الأخير من الآية أو الآيات، وفديناه بذبح عظيم، ليتم الحديث عن هذا في لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى الملتقى.
1: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

بعد والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهدي

كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهل

عدوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الثبات والاستقامة وحسن المواصلة بعد ذروة الشعور. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست أيام التشريق مجرد أيام راحة واسترخاء، بل هي مرحلة عميقة يتعلم فيها الإنسان معنى الثبات بعد الذروة. فإذا كان يوم عرفة هو ذروة الشعور والمناجاة، ويوم النحر ذروة الاندفاع والأعمال، فإن أيام التشريق تأتي لتثبيت المعنى وتعلم الإنسان أن الاستقامة أهم من الانفعال المؤقت. ففي هذه الأيام يتكرر الرمي ويتجدد الذكر، ويستمر الحاج في أداء مناسكه بهدوء وانضباط، وكأن الرسالة تقول له: ليس المهم أن تبلغ اللحظة العالية فقط، بل أن تحفظ أثرها وأن تبقى على الطريق بعدها. رسائل المناسك. أيها الحاج، في أيام التشريق لا يكون الامتحان في قوة الاندفاع، بل في قدرة الإنسان على الثبات والاستمرار. فكثير من الناس يبدأون بحماس كبير، لكنهم يفترون عند هدوء المشاعر أو بعد انقضاء اللحظة القوية. أما المناسك فتربي الإنسان على أن يكون ثابتا، لا يعمل بدافع الانفعال وحده، بل بوعي وقصد واستمرار. ومن هنا كان الذكر في أيام التشريق متكررا، لتبقى البوصلة متجهة نحو الله، ولتبقى الروح متصلة بمعنى الطاعة. فالثبات لا يعني الجمود، بل يعني أن يبقى القلب حاضرا وأن يبقى الطريق مستقيما حتى بعد هدوء الحماس. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، في أيام التشريق تتجلى أيضا روح الجماعة والتعاون، فالناس يتجاورون ويتقاسمون المكان والخدمات، ويتبادلون الدعاء والابتسامة والكلمة الطيبة. وهنا يتعلم الإنسان أن حسن المعاشرة وسعة الصدر واحترام الآخرين هي أيضا جزء من روح العبادة. فليست الروحانية مجرد مشاعر داخلية، بل هي سلوك يظهر في التعامل وفي حفظ النظام وفي تقدير راحة الآخرين. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن أيام التشريق مدرسة في الثبات والاتزان واستمرار الطاعة بعد الذروة. فاحرص على أن يبقى ذكر الله حاضرا في قلبك، وأن تكون أعمالك قائمة على الثبات لا على الانفعال المؤقت، وأن تجعل في حياتك مسارا مستقيما يزداد نضجا واتزانا مع الأيام. فما أجمل أن يخرج الإنسان من موسم الحج لا بذكرى جميلة فقط، بل بروح أكثر ثباتا وقلب أشد اتصالا بالله. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واعلموا أن فيكم رسولا.

الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم،

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير

لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك

عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

يَعْلَمُونَ. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين.

مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم

ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم

بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرون

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

0: ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا.
1: إذاعة سلطنة عمان، نبقى مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للفاضل هلال بن حسن اللواتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها هو عيد الأضحى وقد حل علينا ونحن في نعمة وعافية، ونحن نعيش بين ظهران أهلنا وعوائلنا وعشيرتنا في صحة وهناء ورفاهية. إن هذا من نعم الله تعالى على العباد، ونعمه متنوعة وهي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه النعم الإلهية لا تتوزع بشكل عشوائي على العباد، بل إنها تلاحظ حال الإنسان وطبيعته ومستوى قدراته وتحمله. فعلى سبيل المثال، هناك من الناس من يتحمل نسبة من الغنى، فإن زادت النسبة خرج عن توازنه، فإن الله تعالى يعطيه بمقدار ما يحافظ على توازنه. وهذه الحالة يمكن توسعتها على شؤون الحياة عامة. ونجد البعض قد لا يتحمل حال الإنسان الآخر وهو يعيش في أزمة معينة، إلا أن الواقع لو كشفت للإنسان الحقيقة لوجد أن المبتلى في حالة من النعمة والرخاء والرضا، وهذا ما نشاهده بأم عيوننا. ومن هنا نستطيع أن نفهم أهمية التوكل على الله تعالى، حيث أن التوكل على الله تعالى هو إيكال شؤون الحياة الفردية والاجتماعية على الله تعالى. والعلل الموجبة لمثل هذا الإيكال كثيرة والحكم كثيرة، ومن أهمها هو موضوع النقطة العمياء التي لا تفارق الإنسان مطلقا. ومعنى النقطة العمياء هو عندما يسوق الإنسان السيارة فإن هناك مرايا على ثلاث جهات: الأولى أمامه فوق رأسه لينظر بها إلى الخلف، والثانية على يمين السيارة، والثالثة على يسار السيارة. إلا أن هذه المرايا برغم أنها عامل مساعد جدا على رؤية من يكون في خلف السيارة ومن يكون على جوانبها، إلا أنها قاصر عن تغطية كل الجوانب التي تحيط بالسيارة، وهذا ما نشاهده في سياقة السيارة. ولهذا أطلق على هذه الجوانب التي لا يمكن للإنسان أن يغطيها من الجوانب في السيارة بالنقطة العمياء. وهذه النقطة العمياء في الحقيقة تكون في بعض الأحيان خطرة جدا، فقد تسبب حوادث خطيرة. والأمر المثير للتعجب هو أن في هذا الإنسان نقطة عمياء طبيعية، وهي نقطة عمياء فيسيولوجية، وهي نقطة تخلو من أي مستقبلات الضوء، وتقع هذه النقطة على شبكية في القرص البصري حيث مرور العصب البصري. ونظرا لعدم وجود مستقبلات الضوء في الإنسان، فإن الجزء المقابل لها في مجال الرؤية يكون غير مرئي، إلا أن أدمغتنا تقوم ببعض العمليات لاستكمال التفاصيل التي حجبتها النقطة العمياء. وهذا يعني أننا لا ندرك حسيا النقطة العمياء. كانت أولى ملاحظة موثقة لهذه الظاهرة في عقد قديم في سنة 1660 من قبل آدم ماريوت في فرنسا. وفي ذلك الوقت كان الاعتقاد العام بأن النقطة التي يدخل من خلالها العصب البصري للعين يجب أن تكون في الواقع أكثر الأجزاء حساسية في شبكة العين، إلا أن اكتشاف ماريوت دحض هذه النظرية. فإذا كانت هناك نقطة عمياء في العين فيسيولوجيا، وكانت هناك نقطة عمياء على مستوى الحس والحياة؟ هنا يرد هذا التساؤل. وهل توجد هناك نقاط العمياء في البعد الفكري؟ وهل هناك نقاط عمياء في البعد الروحي؟ وهل هناك نقاط عمياء في البعد النفسي؟ فإذا علمنا أن هناك نقاط عمياء في حياتنا الفكرية العقلية وفي حياتنا الروحية وفي حياتنا النفسية، فهل هناك أي تأثير على حياتنا وعلى أبعادها في مسيرتنا الفردية والاجتماعية والمؤسسية؟ وإذا كان كذلك، فهل يمكن رفع هذه النقطة العمياء عن البعد العقلي الفكري والنفسي والروحي أم لا؟ وإذا كانت هناك إمكانية الرفع موجودة ومتحققة فعلا، فكيف يمكن ذلك؟ ومن الذي يرفعها؟ إن هذه الأسئلة مهمة جدا ومحتاجة إلى إجابات، وهي تساعد الإنسان على فهم معنى نعم الله تعالى على العباد. لقد تعرض القرآن الكريم والنصوص الروائية التي تتحدث عن معارف التوحيد وتتحدث عن القوانين الوجودية في الكون وفي عالم الطبيعة وما يحيط بالإنسان إلى بيان هذه الحقيقة، وهي أن هناك نعم توجد نقاط عمياء في حياة الإنسان، لأن العالم والوجود يحمل تركيبة خاصة، وهذه التركيبة مرتبطة بحياة الإنسان وبعالمه وبسلوكه وبتفكيره وعقله وروحه ونفسه، وهذا الجانب لا يمكن للإنسان الاطلاع عليه لوحده، وهذا الجانب يحتاج إلى أدوات خاصة لاستكشافه ومعرفته، وهذا الجانب لا يمكن معرفته بالأدوات المتاحة للإنسان في عالم التقنية والتكنولوجيا والتطوير والنانو المتطور اليوم. ومن أهم ما يمكن اعتماده لأجل استكشاف هذا العالم هو الرجوع إلى المعارف القرآنية، ومن أهم ما يمكن التزود به لأجل أن يفتح الله تعالى للإنسان أبواب ومرايا استكشاف النقاط العمياء ليس إلا على حد تعبير القرآن الكريم، هو تقوى الله. ومن أهم ما يمكن اللجوء إليه لأجل أن يعين الله تعالى العبد على فتح كل المغاليق التي تشكل عائقا ونقطة عمياء هو التوكل على الله تبارك وتعالى. فإن من أهم ثمار التوكل على الله تعالى هو أن الله تعالى يفتح للإنسان الزوايا التي يحتاجها في حياته لتحقيق النجاح، وهذه الزوايا هي عبارة عن النقاط العمياء التي لا يمكن معرفتها بالتجربة البشرية ولا بالتطور التقني ولا بالتكنولوجيا المتقدمة ولا بالذكاء الاصطناعي ولا بأي مستوى قد يتصور أن يصل إليه الإنسان، لأن أدوات فتح تلك النقاط العمياء ليس هذه الأدوات، وإنما هي تقوى الله. ليس إلا التوكل على الله تعالى، ليس إلا اللجوء إلى الله تعالى بالتحقق بحق العبودية لله تعالى. ويوم العيد في الحقيقة هو أهم محطة للإنسان لكي يثبت للنفس أولا وبالذات بأنه على خطى العبودية الحقة، وأنه في رسم طريق تفتح له النقاط العمياء التي لا يمكن لها أن تستكشف إلا باتباع الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تأملوا في هذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في سورة الأنعام، وكأن الآية المباركة وقعت جوابا على آية سورة الأنفال، فقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. فإن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين مقترنتان معا، فإذا تحققت طاعتهما معا تحققت النتيجة. ومن أهم ثمار هذه الطاعة هو فتح النقاط العمياء للطائع، وذلك بمنح الله تعالى هذا الإنسان نورا يمشي به في الناس. فطاعة الله تعالى تكسب الإنسان الطائع معرفة كيفية الوقوف بها على الحقائق الوجودية، وعلى الله يتوكل الإنسان، وعلى التزود بالعون الإلهي لرفع النقاط العمياء، وبالتالي القدرة على حمد الله تعالى حمدا كما يستحقه على نعمه سبحانه. ويوم العيد وما نحن عليه من النعم، لحري بنا أن نشكر الله تعالى على هذه النعم وعلى ما أعده الله تعالى لنا من نتائج وثمار طاعته سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للفاضل هلال بن حسن اللواتي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.

ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: الحد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: أنبياء بعد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. حضرتم؟
3: نعم.
1: طيب، فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في اليوم الثاني عشر أيضا، في اليوم الثاني عشر هو أيضا بعد الزوال ترمي الجمرات الثلاث، زين، كما تقدم سابقا. هل تقف في هذا اليوم بعد أن ترمي الجمرة الأولى؟ نعم. وبعد الجمرة الثانية؟ نعم. وبعد الجمرة الثالثة؟
2: لا.
1: طيب انتبهوا. طيب، فإذا أردت مثلا النفر، يعني تخرج النفر الأول، يعني بعد أن ترمي جمرة العقبة، بعد أن ترمي جمرة العقبة اليوم الثاني عشر، وتذهب إلى مكة قبل غروب الشمس. وإذا أردت أن تتأخر وهو الأفضل، حتى إيش؟ حتى ترمي الجمرة الثلاث في اليوم الثالث عشر فافعل. واذكروا الله في أيام معلولات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، حتى إذا تعجلت في اليوم الثاني عشر تخرج من منى قبل غروب الشمس. أما إذا غربت عليك الشمس حينئذ لابد من مبيت الثالث عشر وانتظار حتى تزول الشمس وترمي الجمار في اليوم الثالث عشر. وإذا أردت أن تتأخر على كل حال تأخر وارمي الجمار الثالث أيضا في اليوم الثالث عشر كما تقدم، ثم أن تذهب إلى مكة. نعم. هنا السؤال، هل يجوز ترمي وأنت راكب؟ الجواب نعم، وجائز ترمي وأنت راكب، وجائز ينوب فيه النائب إن كان من ضرورة قد نابا، فإنه في فعله أصابا. إذا كان سمع مريض لا يستطيع الرمي، مثل أعمى لا يستطيع الرمي، حيث ممكن ينيب غيره. وهنا سؤال، وأنت تنوب عن غيرك وتريد أن ترمي عن نفسك، إذا ذهبت في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، هل ترمي عن نفسك الجمرات الثلاث ثم تعود وترمي عن من تنوب عنه ثلاث جمرات مرة أخرى، ولا ترمي الجمرة الأولى عن نفسك ثم ترميها بالنيابة عن غيرك، وعندما تأتي الجمرة الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها نيابة عن غيرك، وثم تأتي الجمرة العقبة ترميها عن نفسك ثم ترمي نيابة عن غيرك؟ الأحسن والأولى خروج عن الخلاف أن ترمي الجمرات الثلاث عن نفسك، لأن الإنسان ما ينوب الحج عن غيره حتى إيش؟ حتى يحج عن نفسه. فهنا رمي الجمرات الثلاث أنت ارميها قبل عن نفسك بالتوالي بالترتيب، ثم بعد ذلك ترجع إلى الجمرة الأولى وترميها عن غيرك، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. طيب، هل من قائل بأنه لا بأس أن ترمي الجمرة الأولى عن نفسك ثم نيابة عن غيرك؟ يستوي بعض العلماء يقول لا بأس، ثم تأتي الجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك، ثم تأتي الجمرة العقبة وترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك. بعض العلماء يقول لا بأس بذلك. هل أوجه لك هذا السؤال مرة ثانية؟ لو مثلا واحد عبد الله، لو واحد مثلا مريض قال لك أنت عندما تذهب ترمي الجمار الثلاث ارمي عني، أنا ما أستطيع يعني. بس واحد فقط يعني. عندما تأتي الجمرات كيف تفعل؟
0: خروجا عن الخلاف
1: إيه؟
0: أن أرمي العقبات الثلاث،
1: الجمرات الثلاث
0: لنفسي ثم عن غيري،
1: ترجع مرة ثانية.
0: نعم،
1: يعني بعد أن ترمي جمرة عقبة ترجع إلى الجمرة الأولى وترمي عن غيرك.
0: نعم،
1: ثم الثانية ثم الثالثة. طيب، هل من قائل بأنه ليس عليك بأس إذا رميت الجمرة الأولى عن نفسك ثم عن غيرك؟
0: نعم،
1: ثم ترمي الجمرة الثانية عن نفسك ثم عن غيرك، ثم جمرة العقبة عن نفسك ثم عن غيرك، هل يقول بها القول؟
0: نعم
1: نعم، لا بأس عليه. وإذا أردت أن تقع الخلاف ماذا تفعل؟ ترمي الجمرة الثالثة عن نفسك ثم ترميها عن غيرك، واضحة؟
0: نعم.
1: وجائز ترمي وأنت راكب، وجائز ينوب فيه النائب إن كان من ضرورتنا، إن كان من ضرورة قد نابا فإنه في فعله أصاب. بعض الناس يتبعون الراحة ما يستطيعون الرمي، ومع هذا كونهم مثل على النائبين عن غيرهم في الحج يعني يأتون المستأجرين الحجة، وعندما في أيام الجمرات ينيبون غيرهم في الرمي وهم يستطيعون، لا، ما دام يستطيع الإنسان يرمي بنفسه ما ينيب غيره، واضحة؟ طيب، انتهت هذه الأيام، فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب أسعد،
0: نعم،
1: أنت في اليوم الثاني عشر إذا أردت مثلا إذا أردت أن تتعجل تذهب إلى مكة، متى تذهب؟
2: قبل غروب الشمس.
1: قبل غروب الشمس، حسن. طيب لو غربت عليك الشمس وأنت في ميناء، هي عليك إيش؟ عليك المبيت هناك والانطفاء حتى تزول الشمس وترمي الجمر الثلاث في اليوم الثالث عشر، تكون تأخر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب، تذهب بعد ذلك الليل إلى مكة، نعم، وتبقى فيها ما بدلك، نعم،
2: الحجر الذي يرمي به من أين يأخذ؟
1: يلتقطه من الحرم، ما يكون من الحل. بعض العلماء يستحب يكون التقاطه من المزدلفة، وحجر السبعين هي أن مثل حصر خلفي وقدر أنه صغير ما يكون كبير، مثل النواة، مثل شوف النبق يعني صغير ما يكون كبير. الحاصل تأتي به من أي مكان من الحرم، لكن ما ممكن تأتي به من الحل، تأتي من الحرم، كان من مزدلفة ولا من غير مزدلفة. هذا طيب، تذهب بعد ذلك إلى أين؟ تعجلت أو تأخرت إلى أين تذهب؟
2: إلى مكة.
1: إلى مكة، وتبقى بها، تبقى بمكة يعني ما بدا لك، زين. ثم بعد ذلك لم يبق عليك الا ايش؟ اداره الرحيل، اداره الانصراف، لم يبق عليك الا الوداع بالبيت، واضحه؟ وبتمام هذه الاشياء

0: بعده قد شرب، وتارك الوداع عمدا يذبح كفارة تجبره وتصلحه، وما على تاركه بعذر كحائض أو مرض من جبري. هذا الوداع، طواف الوداع، من إذا إذا إذا أراد الانصراف من مكة إلى أهله بماذا يؤمر؟ يؤمر بأن يودع البيت بسبعة أشواط بالطواف. عرفتم حديث ابن عباس، فرقوا ابن عباس، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حديث آخر، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأراد الانصراف يؤمر بأن يطوف، ما يسمى الطواف؟ طواف الوداع، وسمى أيضا طواف الصدر. نعم، تطوف سبعة أشواط كما تقدم، زين، تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تأتي مثلا تدعو بما تيسر، يعني تأتي الملتزم وتدعو بما تيسر وأنت حزين على فراق البيت. واضحة؟ طيب، من ترك الوداع هل عليه شيء؟ يقول إذا أردت أن تودع البيت تكون مستعد، ما عندك شيء أعمال، تخرج من بعد الطواف تركب راحلتك تذهب، لا تبيع ولا تشتري ولا تعمل أي عمل من أعماله حتى يكون البيت أدنى عهده ولا يبيع أو يشتري من بعده. قال الشيخ، وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قال شربا. معنى شدد بعض العلماء حتى قال لو من شرب ماء بعد الطواف فعليه دم. هذا ومن بعد الطواف يشرب ماء دم يلزمه لا تشربه. عند الشيخ مقال إنه وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، يشير إلى ما ذكره الشيخ الصادق في ألبوزته، إيش قال؟ هذا ومن بعد الوداع يشرب ماء دم يلزمه لا تشربه. طيب، إذا إذا إذا إذا ترك الوداع متعمدا من غير عذر شرعي فعليه عليه دم، وتارك الوداع عمدا يذبحه كفارة تكبره وتصلحه. طيب، الحائض هل عليه أن تطوف طواف الوداع؟ ما عليه، لأن الطواف لابد يكون طهارة، والحائض يكون الحائض ما تكون طهارة، والطواف يكون في المسجد والحائض ما تدخل المسجد. طيب، إيش الدليل على أن الحائض ما عليها؟ حديث ابن عباس، موقع ابن عباس، أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت زين إلا أنه خفف عن الحائض. هل هناك حديث آخر؟ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحابستنه؟ فقيل إنها أفاضت، فإنها قد أفاضت. قال فلا إذن. لم يبق معها إلا إيش؟ إلا طواف الوداع، ما عليها تخرج بس. واضحة؟ نعم، تذهب وأنت حزين على فراق البيت. طيب، هذا الوقت انتهى، بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم، ألهمنا الله وإياكم علمه النافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية.

الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر.

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوج

أهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم

لهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم،

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: فرحة العيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وجلل ربوعكم بالسرور وأسعد قلوبكم وطبتم في ظلال رحمته، تحفكم الطمأنينة وترافقكم البركة وتشرق بيوتكم بأنوار المودة والخير والرضا. العيد يأتي في حياتنا مناسبة رائعة تتجدد فيها معاني الفرح، فرح منضبط بقيم إيماننا، متصل بروح طاعتنا، فرح غير منفصل عن ذكر الله وشكره على فضله ونعمه. إن النفوس المسلمة ترى العيد مع كونه ظاهرا في اللباس والزينة متجليا ثمرة لعبادة وجائزة ربانية على صبر واجتهاد. ومن القلب يبدأ الفرح باستشعار نعمة التوفيق للطاعة، بحمد الله على بلوغ مواسم الخير والعون على صنوف الطاعات والقربات. ثم يظهر الفرح في السلوك حرصا على إظهار البهجة بعيدا عن الإسراف أو التكلف، بلبس الجميل وابتداء اليوم بالذكر والصلاة والشكر ومشاركة الناس فرحة العيد بوجه طلق وتهنئة صادقة وكلمة طيبة، وبالسعي في عبادة إدخال السرور على الأهل والأطفال وعلى سائر العباد ترسيخا وتربية على أجمل القيم وصناعة للذكريات الطيبة. وبالتواصل مع الناس يكتمل الفرح بالعيد، مبادرة إلى صلة الرحم وزيارة الأقارب والسؤال عن الأحباب وتجاوز الخلافات، وجعل العيد فرصة للعفو والصفح والتسامح والتجديد، ومع مشاركة الفقراء والمحتاجين لتعم الفرحة الجميع وتحقيق التكافل. وهكذا شأن المؤمن في ظلال عيده السعيد بفرحه الراقي، جامعا بين بشاشة ظاهره وجمال باطنه، يتجلى في صورته المتوازنة وتلتقي بهجته بمسؤوليته وتنتعش نفسه بذكر ربه هانئا بسعادة تغمره، سعادة يدوم أثرها الجميل ولو انقضت أيام

0: أهلا بعيد حل في ميعاده، الكون أشرق من صدى إنشاده، تتعانق الأرواح في أفيائه، وتهللت بالعيد من إسعاده، تحيي معاني الخير في لحظاته، في الذكر في التهليل في أوراده، في البر في صلة الأحبة رحمة، فعساك يوم العيد من عواده. فهيا بنا لله ربنا الذي يجدد حياتنا بالبشائر والمسرات، ويجعل من لحظات العيد فاتحة خير وسعادة وبركات وزيادة.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: سلطان الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
3: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي لك الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمهتدين وقدوة للمتقين، وعلى من تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، وأنتم تنعمون بأيام عيد الأضحى المبارك، وفي اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، وكنا قد انطلقنا في حلقة سابقة من قول الله تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام حليم، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إخوتي وأخواتي، تذكرون بأننا تكلمنا عن مبدأ قصة إسماعيل مع أبيه إبراهيم ورؤيا الذبح، وقلنا على أن إبراهيم رأى في منامه أنه يذبح ابنه بعدما بلغ مبلغ الشباب والفتوة والسعي، أي العمل، ويتقبل إبراهيم هذه الرؤيا وهذا الأمر من ربه تبارك وتعالى ويطرحه على ابنه إسماعيل، فإذا بالابن يتقبل الطرح والأمر وإن كان بذبحه وقتله. فوصلنا إلى أن الاثنين قد استسلما، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلما، أي أسلما للأمر، أسلم إبراهيم لأمر ربه تبارك وتعالى على ذبح ابنه، وأسلم إسماعيل الابن على أمر ربه تبارك وتعالى على أن يذبح من قبل أبيه. ما هذا الابتلاء العظيم الشديد الوقع على النفس والروح. فلما أسلم، خلاص كل استسلم للأمر. بداية نعم أن الأمر أمر الله تبارك وتعالى، فهذا يأتمر بأمر الله وهذا يأتمر بأمر الله وبطلب أبيه، وإن كان الحال الأصل أن الأب لا يملك إلا أن ينفذ أمر الله، فعندما قال لابنه ما فانظر ماذا ترى، ليس من قبيل أن لو أن إسماعيل امتنع يمتنع إبراهيم عن تلبية أو تنفيذ أمر الله، لكن ثقة من إبراهيم بابنه أنه لا يعصيه في أمره، خاصة وأن هذا الأمر يدركه إسماعيل أن ما أتى لأبيه إلا من قبل الله تبارك وتعالى. فالاثنين أو فالاثنان استسلما للأمر وطاوعا على تنفيذه وانتقلا إلى التنفيذ. فلما أسلم بعد الاستسلام وتله للجبين، تله مأخوذ من التل المكان المرتفع، أي وضع جبينه على التل، بمعنى عندما تضع الجبين جبين الإنسان أي واجهة وجهه أو أعلى وجهه على التل، معنى ذلك ماذا؟ أن ما يقابل الواضع هو قفا الموضوع، أي أن إسماعيل قفاه من رأسه من وراء رأسه أصبح مقابلا لوالده، وجبينه ووجهه على التل أي على تل التراب. فلما أسلم وتله للجبين خلاص ليذبح، ما استطاع أن الأصل أن يكون الذبح من الواجهة من العنق المواجه للرائي أسفل الوجه أسفل الذقن، لكن يبقى هذا أب بشر وهذا ابن بشر، ما استطاع، أو بالأحرى إبراهيم ما استطاع. لكم أيها الإخوة المستمعين، لكم أن تتصوروا، أن تتخيلوا الآن ابنك تضعه على الأرض مواجها وجهك بوجهه والسكين على يدك، شحدتها وأحددتها لأجل أن تذبح فلذة كبدك، ما استطاع، فجعل وجهه على التراب وقفاه مواجها له ليجر السكين على رقبته من القفا من الورى. وناديناه أي يا إبراهيم، جاء النداء من الله تبارك وتعالى، النداء المباشر، النداء عن طريق جبريل عليه السلام، النداء عن طريق طير، عن طريق أي مخلوق آخر، المهم جاء نداء من الله تبارك وتعالى. أيا كانت هذه الوسيلة التي اتخذها الخالق القادر المسخر كل شيء له سبحانه وتعالى، وناديناه أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا؟ هل صدقت الرؤيا؟ هي مجرد رؤيا رأيتها في المنام صدقتها؟ لسان الحال يقول نعم يا رب، نعم، لأنني نبي ورؤياي أراها أنها حق، وبالتالي هذا أمر منك ولابد أن أنفذه. قد صدقت الرؤيا؟ إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن أنت محسن يا إبراهيم، وأنت محسن يا إسماعيل، أحسنتما مع ربكما ومع أنفسكما. ما هذه الطاعة المطلقة؟ ما هذا الاستسلام المطلق؟ ما هذا الإذعان البعيد المطلق للرب تبارك وتعالى من النبي الأب ومن الابن؟ هل اكتسب النبوة بعد أم لا؟ الله أعلم، ولكن من الابن. فالاثنان أطاع ربهما طاعة مطلقة وإذعانا مطلقا واستسلاما صريحا لله جل وعلا. إذن الحق كريم سبحانه وتعالى وعظيم وقدير ولطيف ورحمن رحيم بعباده. إنا كذلك نجزي المحسنين يا إبراهيم، أنت أحسنت وابنك أحسن، وبالتالي إحسانكما لا يفوق إحساني، ولا أكون أقل من إحسانكما، فأنا أيضا سأحسن إليكما نظير طاعتكما واستسلامكما وإذعانكما وإيمانكما، فأنا سأكون أكثر إحسانا منكما. إن هذا لهو البلاء المبين. نعم، ابتليتكما بهذا البلاء المبين البين الواضح والعظيم. يعني يبتلى أب في ابنه ويبتلى ابن في نفسه بالقتل والذبح، فبالتالي حقا إنه بلاء من الله تبارك وتعالى بين واضح، وفديناه بذبح عظيم. جاء الفداء من الله تبارك وتعالى. هل هو فيل عظيم، بقرة عظيمة، جمل عظيم، كبش عظيم، ماعز عظيم، إلى آخره؟ المهم بذبح عظيم، أي شيء مذبوح لكنه عظيم، قيل بكبش من الجنة، وأقرب إلى الضأن أو الماعز، لأن أغلب ما يعتاد الناس ذبحه في أضحياتهم هذين النوعين، إما الضأن أي الكبش أو الماعز الغنم، هذا في الغالب المعتاد. ممكن يكون بدنة أو بقرة أو أي حيوان آخر. وفديناه بذبح عظيم، جاء الفداء من الله تبارك وتعالى. وافتدي إسماعيل عليه السلام من أن يكون أضحية لذلك اليوم، وحتى لا تكن في الإنسانية سنة متبعة ويبقى كل واحد من الآباء يذبحون فلذات أكبادهم في كل عيد، فالله تبارك وتعالى رحيم. نفرح في أيام عيدنا، وهذا يوم الأخير من أيام العيد، ولكن نستذكر هذه الآيات العظيمة وهذه الأحداث الجليلة، ونفرح بفدائنا عندما نقدم هذه الأضحية وهذا الفداء، دلالة فرح وتعبير شكر لله تبارك وتعالى وحمد وثناء على أن فدينا، لأننا كنا أبناء مع آبائنا، وفدي أبناؤنا لأننا الآن آباء ولدينا أبناء، وهكذا كل جيل بعد جيل. فبالتالي هذه الأضحية مما هو واجب على المقتدر من غير أن يكلف نفسه، ومن غير أن يستدين، ومن غير أن يواجه الآخر ويبازي الآخر ويناهض الآخر إلى آخره، وإنما ضحي كما شئت وعلى قدر استطاعتك من غير كلفة في ذلك. ومما يقدر ذكره أن جاء الأثر عن بلال ابن رباح رضي الله عنه أنه ضحى بديك، وجاء الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بعث غلامه أي خادمه إلى السوق وقال له اشتري شيئا من اللحم، وعندما تعود وتسأل عن هذا اللحم قل لهم أضحية ابن عباس. فبالفعل عندما عاد بلحمه وسئل قال هذه أضحية ابن عباس، دلالة ليس البخل وإنما الاقتصاد، وإنما قدر الإمكان والمكنة والاستطاعة من غير كلفة. وكلما استطاع الإنسان وأحسن أضحيته فداء لفلذات أكباده كان ذلك أكبر أجرا ونفعا بإذن الله تبارك وتعالى. والأضحية لتؤكل في أيام العيد وليدخر منها قدر المستطاع من غير لزوم، ويتصدق منها حسب الاستطاعة من غير معايير ولا أوزان ولا أقسام، وإنما يأكل الإنسان ويدخر ويتصدق على قدر استطاعته ومكنته في ذلك. وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنتم سعداء، وأتم الله عليكم السعادة في أيام عيدكم وفي غير أيام عيدكم. ألتقي بكم في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
3: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كل رحلة في هذه الحياة لها نهاية، وأعظم نهاية يتمناها كل أحد هي أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. الحج يذكرنا بهذه الحقيقة العظيمة، يذكرنا بلقاء الله سبحانه وتعالى وبهذه الخاتمة الحسنة والاستعداد للقاء الله عز وجل. لماذا نحن نخاف من هذه النهاية التي تنقلنا من هذه الدنيا إلى دار أخرى والتي هي دار القرار؟ لهذا الخوف جملة أسباب، من ذلك الغفلة عما ينتظرنا وعما قد يكون في ذلك اليوم العظيم، وبجانب ذلك أيضا الذنوب. هذه الذنوب قد تغلف القلوب، فلا يتأثر الإنسان بعد ذلك لموعظة، ولا يتأثر لتوجيه أو نصيحة، وهذا ما يؤدي بعد ذلك إلى سوء الخاتمة. المؤمن عليه أن يعمل وعليه أن يجتهد، وإذا ما وقع في شيء من التقصير رجع إلى الله عز وجل، كما يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب على رحيل هذه الإنسان أو على رحيل هذا المؤمن من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. في الحج نترك الأهل ونلبس لباس الإحرام، بل ونعيش مشاهد الآخرة، وكأننا بذلك نتدرب على تلك الرحلة الأخيرة. والأعمال بالخواتيم، العبرة ليست بالبداية وإنما هي بالنهاية. فينبغي للإنسان وهو يؤدي مناسك الحج، وهو كذلك يعيش في أيام عيد الأضحى المبارك، لمن لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى الحج، أن يستشعر كل هذه المعاني، وأن يعلم بأن الحج مدرسة ينتفع ويستفيد منها الجميع، ويكون الاستعداد للمرحلة التالية بالتوبة المستمرة وبالعمل الصالح والدعاء بحسن الخاتمة. أيها المستمعون الكرام، الحج ليس مجرد رحلة تنتهي، بل هو بداية طريق. نعم، ليس الحج مجرد مناسك تقطع ثم بعد ذلك يعود الإنسان وكأن شيئا لم يكن، بل هي حياة جديدة، هي شعائر ونسك يؤديها الإنسان تحوله إلى إنسان آخر. فلذلك على الإنسان وهو ينهي مناسك الحج

0: هو أن يعود الإنسان بعد هذه الرحلة العظيمة أكثر قربا وأكثر تحملا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأكثر استعدادا لما يقربه إلى الله عز وجل، وبجانب كل ذلك أن يواظب وأن يستمر وأن يواصل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا من واسع فضله، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من أولئك الحجيج نسكهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيدهم أيضا إلى أوطانهم وإلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين آمنين مطمئنين. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا كل خير، وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذا اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 80 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى ويوم إقامتكم، وقد تقدم أن يوم ظرف معطوف على الظرف الذي قبله، وعلى هذا نقول في الإعراب الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إقامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والظرف يوم متعلق بفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور، وتقدير الكلام وتستخفونها يوم إقامتكم، لأن العطف على نية تكرار العامل، والظرف يوم معطوف على الظرف الذي قبله يوم ظعنكم، فإن العطف يكون في المفردات ويكون في أشباه الجمل ويكون في الجمل، وتلك الجملة المكونة من الفعل وفاعله ومفعوله المقدرة ومن الظرف يوم إقامتكم معطوفة على الجملة تستخفونها يوم ظعنكم، وقد تقدم أن الجملة تستخفونها يوم ظعنكم في محل نصب لأنها صفة لكلمة بيوتا، وعلى هذا تكون تلك الجملة في محل نصب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الجار والمجرور من أصوافها

0: معطوف على الجار والمجرور من جلود الأنعام. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أصوافي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقد تقدم أن الجار والمجرور من أصوافها معطوف على الجار والمجرور من جلود الأنعام. وقد تقدم أن الجار والمجرور من جلود الأنعام في محل نصب على أنه حال من كلمة بيوتا. وعلى هذا فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب حال أيضا. وصاحب الحال هو كلمة أثاثا التي تأخرت، فإن الحال تقدمت على صاحبها، ولذلك صح أن يكون صاحب الحال نكرة. فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من أصوافها أو كانت من أصوافها. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب عطفا على الجار والمجرور من جلود الأنعام، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز أن يكون العطف على نية تكرار فعل، بحيث يكون العطف من باب عطف جملة على جملة. وتقدير الكلام وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. وعلى هذا يكون الجار والمجرور من أصوافها في محل نصب مفعول به ثانيا للفعل المقدر، فإن الفعل المقدر وهو جعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما خبر أو أصلهما الخبر. وتقدير الكلام وجعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. ويكون التقدير على المعنى وصير لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب مفعول به ثان للفعل المقدر جعل. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من أصوافها أو كانت من أصوافها، فإن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل هو خبر، ولذلك يأخذ أحكام الخبر، والخبر يتعلق في مثل هذه الصورة بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا أو بحسب المعنى، فيناسب أن يقدر اسم فاعل في بعض المواضع، ويناسب أن يقدر فعلا في بعض المواضع، بحيث يكون ذلك الفعل بحسب المناسبة ماضيا أو مضارعا. وعلى جعل جعل بمعنى خلق يكون الفعل المقدر متعديا إلى مفعول به واحد، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بذلك الفعل المقدر، والتقدير خلق من أصوافها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وذلك الفعل المقدر، وهو معنى قول بعض المفسرين بأن الفعل جعل بمعنى أوجد، فمعنى أوجد ومعنى جعل، بل فمعنى أوجد ومعنى خلق واحد، ولذلك قيل جعل بمعنى خلق أو بمعنى أوجد، كان المعنى واحدا، والمراد أن الفعل يكون متعديا إلى مفعول به واحد لا إلى مفعولين. وأو بارها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أو باري اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وأشعارها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أشعار اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أثاثا، يجوز في هذه الكلمة المنصوبة أن تكون معطوفة على كلمة بيوتا من باب عطف مفرد على مفرد، وعلى هذا نقول في الإعراب أثاثا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. ويجوز أن يكون العطف من باب عطف جملة على جملة، وتقدير الكلام وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، وعلى هذا نقول في إعراب كلمة أثاثا أثاثا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، وذلك إن جعلنا الفعل المقدر جعل بمعنى صير فيكون متعديا إلى مفعولين، وإن جعلنا الفعل جعل بمعنى خلق أو أوجد كان متعديا إلى مفعول به واحد، فنقول في إعراب أثاثا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والأثاث معروف، وهو ما يجلس عليه وما ينام عليه وما شابه ذلك من الأمور التي يسميها الناس أثاثا. ومتاعا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، متاعا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقد يكون المتاع أعم من الأثاث بحيث يشمل الأثاث وغيره. إلى حين، جار ومجرور، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، حين اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر إلى يجوز أن يكون متعلقا بكلمة متاعا لأنها في قوة المشتق، فهي مأخوذة من الفعل متع متاعا إلى حين، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى وكلمة متاعا، ترشد تلك العلاقة إلى أن كلمة إلى متعلقة بكلمة متاعا. ويجوز أن يكون الجار والمجرور إلى حين صفة لكلمة متاعا لوقوعه بعد نكرة، وأشباه الجمل حكمها حكم الجمل في باب الوصفية والحالية، والجمل بعد النكرات صفات، وعلى هذا فالجار والمجرور إلى حين في محل نصب صفة لكلمة متاعا، وعلى هذا يكون حرف الجر إلى متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا إلى حين أو يكون إلى حين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. وعلى جعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين جملة، تكون تلك الجملة معطوفة على الجملة جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أو على الجملة جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقد تقدم أن تلك الجملة في محل رفع على أنها خبر لاسم الله، فعلى هذا تكون هذه الجملة في محل رفع أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.